0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: شكون يحسك وانت لان زحدو زينين ملزين
1: شك
0: حسك وانت لان حسدو زينين ملزين

0: جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا
0: وحكات
1: وغنات.
0: لا غنات معاك مرة ما تقبل هتات.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل، سواء كانت رحلة عمل أو إجازة يمكن حتى للمسافرين الأكثر خبرة أن يواجهوا مشكلة مع التغذية، فالابتعاد عن البيت والروتين يشكل

0: ليت يمكنني أن أكل كل ما أريده في الإجازة يمكن أن ينقلب ضدك ويتركك منتفخ المعدة وسريع الانفعال ومتعبا بشدة. لذا حاول أن تجعل من تناول الطعام الصحي أثناء الإجازة هدفا لك عن طريق التمسك بروتين الأكل العادي قدر الإمكان. وهذه عزيزي المستمع بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء السفر. هناك الياغورت، السلطات الخفيفة، الساندويتشات، البيض المسلوق، سلطة الكينوا والفاصوليا السوداء، مزيج من المكسرات والفواكه المتنوعة. وطبعا الهدف مستمعي الأعزاء من تناول وجبات خفيفة هو المحافظة على أكبر قدر من النشاط الجسماني أثناء السفر، لأن الوجبات الدهنية والثقيلة ترهق البدن وتساهم في المزيد من الخمول أثناء الرحلة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: هذا وقتنا ما نعود أخزه، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

وعلاش يا ناس عجبوني البقرات، سولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: موجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: في سهرة المساء موعدكم مع قسم التمثيل في هذه الرواية. فندق الساحل، اقتباس وإعداد عبد الله العمراني، ضبط الصوت وسجلها محمد الشقاوي، إخراج محمد أحمد البصري.

نعم سيدي وكسون. ايه انا غادي القيده عندي، قلت نفيقك مع 6 ديال الصباح ونجيب الفطور معايا. طيب غير كون هاني. صباح على خير. هادي دابا 12 ديال الليل، كنظن مابقى حد غادي يجي، وزيد له طير عمر. انما قبل ما نمشي نرتاح ندخل بعدا لكم ناس في المكتب ونسد الخزين بالمفتاح.

0: تحكم فيه.
1: فين الجراج عندكم هنا؟
0: في الشارع من ايام من وراء الحديقه. علاش؟
1: كيفاش علاش؟ واش ما قلتيش عليا؟
0: مع الاسف لا.
1: انا هو السيد فيدريك اللي كلمكم في صباح التليفون وطلب منكم تحجزوا لنا جوج ديال الغرف، ومرارا نزلت عندكم هنا.
0: انا سيدي دابا عاد تذكرت.
1: اذا ما كاين مشكل.
2: ادوارد قول خريج خروجوا مع مشوار وتاخذ السياره دخل على الكراج، راح في الجهه اليمين جد الحديقه.
1: كتخمم ياك ما كاين شي مشكل
0: في الحقيقه؟
1: ماشي مهم يكونوا السراجم كيطلعوا على الشاطئ، المهم يكون حمام في كل غرفه باش نحيدوا علينا التعب ديال السفر. الفرن وصلوا،
3: الكراج عامل السيارات، والطوموبيل راني خليتها على برا لان ما عنديش كيفاش ندخلها.
1: ما المهم سديتيها مزيان.
3: معلوم هكا سوات.
1: مزيان. دابا راه كلكم وراق التعريف باش نخليهم عنده حتى يعمرهم على خاطرو، وحنا نمشيو لهدا. ها
0: مشكل اش غادي نعمل دابا مع هاد الناس؟
1: هاكا سيدي ها الوراق ديالنا الشخصيه، ها واحد ها زوج ها ثلاثه ها اربعه، حنا اربعه ديال الناس. اش نبيو تغادي تعطينا؟
0: عندنا مشكله في الحقيقه لقيتوني كنخمم.
1: حالاش
0: مشكله البيوت اللي ما كاينينش.
3: واش انت تعرف ان هذا هو الاوتيل اللي عملتي له التليفون في الصباح ولا غلطتي؟
1: كيفاش غلط؟ قول لي السي
0: بروس. اسيدي هذا هو اسمي.
1: واش حنا دابا في فندق الساحل او كذبت؟
0: تماما اسيدي هو هذا.
1: اذا اش من المشكل كاين؟ وضح لي، رحنا عيانين من السفر خصنا نرتاحوا.
0: حقيقه سيادتكم طلبتوا تليفونين نوجد لكم جوج ديال البيوت بالحمام، وعلى الاقل هذا الشيء اللي مقيد عندي في الكناس.
1: هي دابا كذبنا عليك؟
0: لا حاشا مع الله، حقيقه اسمكم عندنا بالشد ومقيد الطلب تحت منه، ولكن مكتوب عندنا كذلك واحد الوقت محدد فاش غادي تدخلوا وتاخذوا فيه البيوت، وهو 9 ماشي 12 الليل.
1: معناها ان الاداره ديال هذا الفندق كتردنا؟
0: لا ابدا سيدي فيدريك، ما تقول شيء بحال هذا الكلام. اداره الفندق الساحل دائما كترحب بالزبناء ديالها، ولكن كتراعي الوقت بالاخص اذا كان محدد.
3: اذا دابا على حسب كلامك الغلطه ديالنا.
0: تقريبا هذا الشيء اللي بغيت نقول.
1: ايه ولكن انا طلبت البيوت من مسافه بعيده وجايب معايا الناس، فين غادي نشوف هذا الوقت؟
3: يا سيد بروس كنظن ان الاداره ديالكم ما كترعيش ظروف الناس. السيد فريديك مطلب منكم تحجزوا له جوج البيوت حتى كان عازم يجي ينزل هو والناس اللي معاه، كيخص هاد البيوت يبقاو في حسابه سواء حضر او ما حضرش، لا سيما هو من الناس المعروفين عندهم.
0: هذا الشيء اللي كنا كنعملوا من قبل، لكن الاداره ديال الفندق اتخذت قرار، فمثلا الطلب كيخصو يكون مضبوط بالوقت، واذا فات الوقت بساعه الطلب كيتلغى، وهذا الشيء كيطبق على جميع الزبناء سواء القدام منهم او الجداد. إنما كاين حل لهذه المشكلة إلا يرضيكم.
3: أما واد حل؟
0: ولكن ما كنظنش يرضي السيدات اللي معكم.
1: يا ودي غير قول بعدا نسمعوا ونشوفوا واش يرضي أو لا.
0: عندنا جوج ديال البيوت احتياطيين، ولكن ماشي حتى لتما، ما فيهمش الحمام والتليفون.
3: ما كاينش حتى هو التليفون. واخا، صالحين بعدا البيوت يعني من ناحية الفراش؟
0: واحد منهم فيه جوج ديال الفراشات، ويتسع لثلاثة ديال الناس، والآخر فيه سرير واحد ويتسع لجوج. إذا كانوا رقاق.
3: اش دار لك السيد فيليك؟
1: اش غادي يدار لي؟ حقيقة العرض مغري، ولكن في هذه الحالة كيخلص منشار باش ينقص الإنسان بالطرافو إلا حاب ينزل بهذا الوطن.
3: إيه المهم هذا الشيء اللي في يدينا دابا، ولا خصنا نضربوا مسافة كبيرة حتى للمدينة، وما كنظنش نوجدوا شي حاجة في هذا الوقت من الليل.
0: ألو، نعم أسيدي رفيقي.
4: اسمع بروس.
0: إذا يمكن لك تصبر شوية لأن دابا ما عنديش الوقت.
4: كيفاش؟ ما عندكش الوقت؟ أنا ماشي أنت هو الحارس الليلي ديال هذا الفندق؟
0: نعم أسيدي رفكين أنا هو.
4: إيوا ما دمت أنت هو كيخصك تراعي النزلاء اللي فيه وتنفذ طلباتهم.
0: ما عندي ما ندخل، غير دابا وكان مشغول.
4: ما باقيش نسمع منك هذه الكلمات مشغول، وإلا في الصباح راه غادي يكون لي كلام مع المدير ديالك، كتسمع ولا لا؟ هذه خلت الأدب هذه.
0: اسمع أسيدي رفكين.
4: ما عندي ما نسمع. أنت اللي خصك تسمع وتنفذ اللي كتقول لك الناس.
0: انا في هذا الوقت قدامي اربعه ديال الناس جاوا باش ينزلوا في هذا الفندق، واذا غادي يسكنوا كيخصني نسجل اسمائهم. معنى هذا ما كيخصنيش نتقسم على جوج، فهمتي دابا كيفاش؟
4: دابا وكان شحال كيخصك ديال الوقت باش تطلع ليا الفات؟ شحال؟
0: اولا باش نفذ لك هذا الطلب كيخصني نمشي للبيت اللي فيه هذه الاشياء، والبيت كما كتعرف جا في الحديقه بعيد من هنا، قول غادي نعمل 5 دقائق باش يكون
4: باش تكون عندي هنا في البيت. اذا متفقين؟
0: لا باش نكون هنا في المكان الاستقبالات، حيت ما يمكنليش نطلع لعندك، انت اللي خصك تنزل لعندي.
4: علاش؟ واش هذا الشيء دخل نص المعامله ديالكم؟
0: كتعرف بلي جميع الخدامه سالو خدمتهم ومشاو.
4: واش انا مسؤول عليهم؟
0: ولكن انا وحدي هنايا ويد وحده ما كتصفق، وانت باش تقضي غرضك وتسهل عليا انا مهمتي غادي تكرم وتنزل تاخذ بيدك الفط بعد ما نجيبهم انا، حيت ما يمكنليش نتحرك ويمكن يجي شي واحد اخر يطلبني في شي مهمه.
4: وتقول له تكرم ونزل تخدم نفسك بنفسك. واخا سيدي متفقين، انما دير في علمك باللي غدا في الصباح
0: من لهنا للصباح يكون خير. على انانيه في هذا الرجل. اسمحوا لي الا خليتكم واقفين، شنو قررتوا؟
3: سيدي اتفقنا باش غادي ناخذوا البيوت اللي فيه زوج فراشات، غادي ناخذوه للنساء ديالنا، وانا
1: انا وادوارد غادي ناخذوا البيت اللي فيه فراش واحد.
0: حنا الرجال دائما امام النساء كنصبروا في حقنا. خذوا ها المفاتيح، ورا فيهم الارقام ديال البيوت، طابق الخمس على اليمين. امسيه سعيده.
1: صباح الخير يا سيدي.
0: نمشي نجيب لهذا الفوط قبل ما ينزل ويلقاني باقي هنا.

الثالثة دي يلطو. اه كيفاش انتو ما كانش ماشي بعيد تكون البولة حلقات. اه كان واحد الصندوق هنايا فيه بولة جداد نمشي ناخذ منه وحدة ونبدلها لي. ولكن هتخيل لي مسخرني في هاد الليل واللي دائما كالهوت على كل حاجة اش غادي يعمل بهاد الفض في هاد الوقت. انا متيقن بلي الخدامة ديال النهار وزعت الفض وليزور على جميع البيوت. مصيبة ما شنو طيحت. الصندوق بعدا وشت ناخد منه البولة. واحد جوج ثلاثة اربعة صافي هو هذا العدد اللي بغا.

داروا خنزير؟ لكن كيف وقع؟ أختاش أنا إلا عاد خرج من هنا نمشي بعد ما تقول يمكن بقي حي. الله سيخرج الخنزير سيخرج الخنزير مخلص ما بيدلوه جلده برد ما بقاش كيضرب إذا مات

0: الو، عارفين الشرطه بنقطع مثلك.
1: الو، هذه الشرطه تكلم.
0: انا هو اللي كان حرص بالليل على واش كتسمعني؟
1: تكلم انت اللي كتحرص بالليل عليا؟
0: ايه، انا هو الحارس اللي كيخدم بالليل في فندق الساحل. هذه شي دقائق قليله خليت المحل ديالي ومشيت نجيب شي فاطمه من بيت الخزين لواحد الزبون بغاهم، ولما رجعت تفاجأت بواحد المنظر غريب خلاني كلي كرتعش. واش فهمتي؟
1: تكلم، شنو هذا المنظر؟ الو، تكلم.
0: رجل غرق في الدم ومطروح على الارض ومطعون بسكين في ظهره.
1: وهذا الرجل علاش كتكلم؟ واش مات؟
0: ما كنظنش باقي فيه الروح.
1: اسمك انت؟
0: بروس سوفيل.
1: فين جهه هذا الوكيل ديالكم؟
0: ملي تخرج على المدينه وتفوت الشاطئ راه غادي يبان لك على اليسار، هو اللي مبني فوق هذيك الربوه العاليه.
1: اذا لا تمس حتى حاجه، احنا ماشيين.
0: الو قطع، لا تمس حتى حاجه. لكن انا تصرفت ولا طلعته لمست الخنجر بيديا، ما جاتش على بالي هذه الفكره مع انها مهمه اكتشاف الجريمه. لا يا ربي، انا وصل الحين كنت ما نوصل للخنجر ولا جيت تحت وصلت السلطه وتقوم بشغلها. اش قربني لهذا الشيء؟ عرض البصمات للمجرم الحقيقي اللي كانت على الخنجر، حيت انا بالبصمات ديالي بدون ما نشعر. ولكن شنو ذنبي اذا ارتكبت هذا الغلط؟ غادي نشرح لهم الحقيقه بلا شك، غادي يعذروني. وكيفما كان الحال هذا شعور انساني نبيل، وما لمست الخنجر بيديا حتى كان في نيتي نقض الضحيه، لربما تكون مازال فيها الروح. ولكن شكون غادي يثق بهاد المبادئ وهاد الخريف وهاد الغلط اللي ارتكبت واللي انا فيها غارق؟ يا ربي هذا مصيبه. خصني نتصرف، خصني نعمل شي حاجه ننقذ بها نفسي، خصني ننقذ راسي من هاد الورطه قبل ما تجي الشرطه وتلقاني في هاد الموقف الحرج اللي انا فيه. صافي، وجدت، غادي نحي بهاد الفوطه اللي عندي القبضه ديال الخنجر، وهكذا ما يبقى اثر حتى ندير شي حاجه. ولكن بهاد العمل غادي نمحي حتى البصمات الاخرين اذا كانوا مازال باقين. لا، من الاحسن ما نقيس حتى شي حاجه. صافي، وما هذا اللي جا؟ الله يدوز هاد الليله بسلام. نمشي نفتح لهم الباب. تفضلوا.
2: انت اللي كلمتينا تليفونيا؟
0: نعم، انا هو.
3: هذا هو الضحيه اللي مدود على الارض؟
0: نعم هو هذا.
2: كتعرفوه شخصيا؟
0: لا، عمري ما سبقلي شفته.
3: اسمك انت ماذا؟
0: بروس سوبر، هذا هو اسمي.
2: كيفاش وقع على هذا الشخص حتى مات على هذا الشكل؟
0: ما نعرف، انا كنت غايب، مشيت لبيت الخزين ولما رجعت لقيته في هذه الحاله وفي هذا الوضع تماما.
3: وكيف عملت تدخلك هنايا؟
0: ما نعرف، بلا شك دخل من الباب الرئيسي من اللي كنت غايب.
2: ولكن الباب الرئيسي هو هذا، مناش دخلنا على ما كنظن.
0: ايه، هو هذا بالذات.
2: ومن اللي وصلنا انت اللي فتحتي لنا الباب من الداخل؟ واش كان الباب على هذه الحاله من اللي كنت غايب؟
3: تكلم، راه حنا كنتظروا الاجابه ديالك.
0: الحقيقه كان مسدود، دابا عاد تذكرت.
3: ولطيل، ما عندوش شي باب اخر من غير هذا؟
0: لا، ولكن كان واحد الباب في المطبخ كيخرج للحديقه وطريقه من هنا. ومن اللي رجعت
3: سير شوف انت هاد الباب وجيبه. تكلم، انا كنسمع، كنت باغي تقول لي شي حاجه وقطعتك.
0: غيره كان من اللي رجعت ولقيت هذا

0: ثاني ودخل زر ظهره والدم سايد، كل زعما ما فيها باس يكون السبب في انقاذه اذا كانت مازال في الروح. الشرطي يرجع من المطبخ شو كيتكلم معاك ودني دم الله شكي كله.
1: ايه ايه زيد كمل زيد كمل، انا كنسمع. قلتي ما فيها باس كون سبب في انقاذه، ايوا شنو عملت من بعد؟
0: زدت وحطيت يدي على القطه ديال الخنجر اللي كان في ظهره بدون ما نفضل بهاد العواقب ديال الفضول ديالي، لهذا كنطلب منكم ما تدهشوا شيء اذا شفتوا البصمات ديالي على الخنجر.
1: لا لا لا ما غاديش ندهشوا غير كون هاني.
0: هاد الشيء اللي كنتمنى.
1: قدرت تقول لي عدد ديال الناس اللي نازلين عندكم في هاد الليله هادي؟
0: اللوطيل كله عامر حتى من البيت فاش كنعس، وواحد البيت اخر صغير احتياطي دابا عاد كريتهم.
1: تضحيه كبيره هذه.
0: لازم، هذه هي المعامله ديالنا في هذا الفندق، خاص الزبناء يبقوا على خطرهم.
1: البيت خذ الاسم الكامل ديال هذا الحارس والعنوان والهويه ديالو.
2: اسمك؟
0: ها بروس سوبر. فين كتسكن؟

0: مهمه استشاري روبن المكلف بتحقيق في القضيه. وانت؟
1: انا بروسوبر المكلف بالحراسه اللي ليا في هذا الوطن.
0: حكينا كيف شوكا
1: عاد لقيتيني حكيت لهم كل شيء يا سيد المفتش. قوالي كلهم قيده عندهم في المحضر.
0: ما كيهمنيش وزيدون انا كيخصني نسمع منك انت.
1: وقت الحدث انا ما كنت شايله، مشيت لبيت الخزين نحضر شي فاط بغاهم واحد الزبون مازال عندنا في الوطن. وهما هادو اللي كتشوف قبلتك.
0: ايه
1: تماما هذا الشيء اللي وقع والبصمه ديالي راهما اللي عند الخمسه وكنعرف بهذا وكنعترف بهذا الغلط.
0: كتبغي تقول انك انت مول الجريمه؟
1: ابدا راك فهمتيني غلط سي المفتش. فقط البصمات ديالي هما اللي فوق البصمات ديال المجرم الحقيقي.
0: ولكن حادثه القتل بحال هذه لابد يكون من وراها شي دافع.
1: ماشي بعيد ولكن انا ما عندي علم حتى بحاجه.
0: ملي رجعتي ما لاحظتي حتى حاجه تغيرت في المحله؟
1: بحالاش
0: يعني حتى حاجه ما ضاعت ولا تسرقات؟
1: سرقات ما راح شيء. اسمح لي نتاكد.
0: اش داك شيء؟
1: الباب ديال الخزين مفتوح وجميع الاموال اللي كانت فيه تسرقات.
0: اها حاجه طبيعيه، ما كان القتل حتى كانت مع السرقه. شحال كان في الخزينه ديال الفلوس تقريبا؟
1: شحال كان فيها؟ حسب اكثر من 1000 دولار. والمصيبه الصورت كان عندي.
0: شحال كتربح انت من الوظيفه ديالك؟
1: ماشي شي حاجه مهمه ولكن كافياني.
0: هذه ماشي اجابه، قلت لك شحال؟
1: 4 ديال الدولارات. 4 ديال الدولارات في الليله.
2: خط شبكه كتشري ثلاثه.
1: هذيك الصخره باش كلفتيني هي السبب في هذه المصايب كلها. سرح عينك ليها وتعرف كل شيء.
2: ها بروس شكل المنظر كنشوف جثه ملقيه على الارض. لا بروس ساعدني راني كنحس بدوخ. ساعدني
1: جلس على هذا القعده. واش تسمح لي حضرت مفتش نخبر المعلم ديالي؟
0: شنو تخرج من هنا زعما؟
1: لا بغيت غير نخبره بالتليفون.
0: الا بالتليفون ما عندي حتى مانع. تفضل.
3: الو انا ليندر. شكون اللي كيتكلم؟
4: الو انا بروس سيدي ليندر.
3: اشنو بيك بروس؟ مالك على هذا الازعاج من الصلي؟
4: رحنا وقعنا في واحد الورطه يا سيدي كبيره.
3: ورطه؟ اش من نوع في ورطه؟ وضح كلامك.
4: ضرب بسرعه هذا كل ما يمكن نقول لك.
3: تكلم علاش؟ اشنو وقع؟ تكلم.
4: جريمه قتل وقعت عندنا قدام المكتب ديالك.
3: علمتي الشرطه ولا مازال؟
4: علمتهم وهما هنايا والخزينه لقيناها مفتوحه والمال اللي كان فيها كله مشى. الو الو سيدي ليندر كتسمعني؟ الو
3: شكون اللي مكلف بالتحقيق في هذه الجريمه؟
0: انا. وشكون انت؟
3: انا سام ليندر صاحب هذا الفندق. بغيت نعرف كيفاش وقع.
0: انا كما كتشوف امام جريمه وهذا القتل اللي حدث كان عمدا بواسطه خنجر. ولا تسمح غادي تنضم مع هذوك الناس اللي واقفين لهيه وتسنى حتى نشوفوا النتائج فين غادي توصلنا.
3: ولكن انا
0: سيد لندن انت بحالك بحال غيرك، ما خصكش تضيع النوكه.

0: ساخليك نازل دور وجهك الحال ما تصدر منك حتى حركه او اشاره سيد لندر سير وقف مع الاخرين من فضلك قول يا بروس شحال الناس نازلين عندكم اليوم في هذا الاوتيل
1: تقريبا شي 100
0: تقريبا واش ما عرفتيش شايل العدد ديالهم بالضبط ولا غير جاوبني بدقه
1: يا حضره مهتش في هذا الاوتيل اللي كتشوف كاين بزاف ديال البيوت مختلفين بالحجم كاين منهم اللي كاين زوج ديال الفراشات وكاين فيه اللي ثلاثه وكاين فيه
0: بروس شوف يا مزيان انا بغيت نساعدك ولكن تعلم كيبان مع انكراد المساعده جاوبني
1: العدد بالضبط 98 ولا ضفنا لهم الضحيه ديال هاد الليله غادي يوليو 99
0: مزيان ولكن انت
1: مالي انا
0: حسبتي نفسك ضمن هاد العدد
1: لا ولكن
0: انت متزوج
1: نعم
0: مراتك كتخدم حتى هي في هاد الاوتيل
1: لا
0: وانتم ساكنين هنا على ما كنظن
1: لا
0: عندكم شي ولاد
1: لا
0: اذا في هاد الحاله غادي يتغير العدد يا السيد بروس وغادي يرتفع من 99 ل 101 ديال الاشخاص وانت على راس القائمه الحساب هو هذا او راني غلط
1: تمام الحساب هو هذاك ولكن كيفاش
0: الامر واضح وبسيط الانسان اللي ارتكب هذه الفعله معنا هنا وما قام بهذا العمل حتى فكر ودبر ولاحظ الامور بدقه كان عنده الوقت بلا شك ها لندر
1: هذه المعاني كلها عليا والتهم كلها على راسي كترج ولكن اش دخل مرتي في الحساب شفتو كيتكلم مع المعلم ديالي حلماش والله اش كيقول له واش
0: كاين قول لي السيد لندر
2: نعم سيدي المفتش
0: مرات الحارس بروس فايت لها كانت خدامة عندكم هنا
2: فعلا كانت خدامة هنا ولكن هذه مدة باش خلات على العمل نظرا للصحة ديالها شكون قال لك هادشي
0: اشتغلت هنا مدة طويلة
2: تقريبا عامين علاش
0: والان شنو كتعمل
2: في الحقيقة ما عندي عليها اخبار ولكن علاش نقدر نعرف
0: لا غير بغيت نكون عليها فكرة شحال في عمرها
2: تقريبا 35 سنة
0: عندها شي نزوات
2: هدا عليا ما عرفت هاد السؤال ما كيجاوب عليه غير راجلها حكم العشرة طبعا
0: وعلاش انت اللي ما تجاوبش
2: انا كنت كنعاملها بحال باقي الناس يعني بحال الخدامه اللي عندي في الوطيل وزيدون انا دائما خارج داخل يعني قليل فاش كنتصادفوا او كنتبادلوا التحيات
0: ماشي انت هو رئيسها المباشر
2: لا لا ابدا راجلها هو اللي كان متكلف بها وبجميع الخدامه اللي دازوا في هذا الفندق حيث هو اللي كان كيوزع عليهم الاعمال اليوميه اما اليوم ولا مكلف فقط غير بالحراسه الليليه ومسؤوليته الاولى كلفت بها واحد اخر
0: من وقتاش كان هادشي
2: وهذا الشيء من مدة طويلة أما الآن ولا مكلف فقط بالحراسة الليلية
0: وعلاش ما بقاش في هذه الوظيفة ديال المسؤول
2: سيدي المفتيش الوقت بدل والمسؤولية بحال هذه اللي كان مكلف بها السيد بروس ولا تحتاج لثقافة كبيرة واطلاع واسع على الأقل ثلاثة ديال اللغات باش يقدر يتفاهم مع الزبناء
0: شنو كان مستواه من اللي جاي يخدم في هذا الفندق
2: المستوى الثانوي على حد قوله وحتى الشهادة ما طلبناهاش منه
0: شحال هذا من عام هو خدام هنا
2: 17 عام هكاك
0: 17 عام ماشي سهله كان في امكانه يدرس في اوقات فراغه ويكون نفسه
2: انا حتى انا كنت كنقول له نفس هذا الكلام اللي كتقول دابا
0: شنو كان الجواب ديالو
2: قال لي بلي مسؤوليته العائليه ما تسمحلوش وبيني وبينك يعني هو حالته في حياته الزوجيه يعني يرثى لها
0: وضح كلامك
2: مراته صعيبه وواعره ما عندها غير القميش تهرس الاتات اش غادي نقول لك راجل زوج مره بحال هذه ما عنده وقت لا باش يقرا ولا باش يجتهد حياتهم كانت دائما نزاع في نزاع وخصومه ودباز
0: ماشي بعيد يكون سبب هذا النزاع حياتهم الماديه لا
2: لا لا ما كنظنش النزاع اللي كان بيناتهم يكون عنده شي علاقه من هذا النوع اللي كتقول لا ابدا قل لي يا سيدي المفتش هذا الشيء اللي كتسولني عليه دابا
0: لا مجرد تخمين فقط مراته فين هي اليوم فين خدامه
2: ما بقاتش كتشتغل يعني بلا فقط اشغال البيت وتربيه الاطفال يا سيدي المفتش
0: تربيه الاطفال انا في علمي وعلى حسب ما قال السيد بروس بلي ما عندهم اطفال
2: نتفق معك لكن مراته كتحضن بعض الاطفال اللي والديهم كيكونوا في العمل يعني كيجيبهم لها في الصباح وما كياخذوهم حتى العشيه وحقيقه العمل ساعد السيد بروس حياته الزوجيه اللي رجعات كلها وئام وتفاهم
0: بحالاش فسر لي
2: طبيعه الحال ما بقاوش كيدبزوا لان الليل اللي غادي يجمعهم هو كيدوزو هنا وهي كتروح مهدوده للفراش وبالنهار هو كيكون ناعس وهي كتكون مشغوله مع الاطفال وفي نظري هذا حل هائل توصلوا السيد بروس رجلها ما نخبيش عليك هو اللي اكتشف هذه الحيله وطلب مني باش نطردها نظرا للمشاكل اللي كتسبب له فيها داخل الاوتيل مع الخدامه ومع الزبناء في الحقيقه هو ارتاح وانا ارتحيت هم اللي شافها مطبلع بالنهار اللي كيجي يرتاح عاود اقترح عليها هذا العمل ديال الحضانه ديال الاطفال وبدا هي ارتحت منه ولقات فاش الشغل هو ارتاح منها اش نقول لكم خلاص العيالات ما سهلاتش ولكن حتى حنا الرجال في الحقيقه كنعرفوا كيفاش ندبروا الامور اولا السيد المفتش
0: وشحال هذه ومع هذه الحاله
2: يا من نهار ولا السيد بروس متكلف بالحراسه الليليه
0: بالضبط من وقتاش؟
2: كل كاري تقريبا 9 سنين باش تكلف بهذا العمل. لكن يا سيدي المفتش بغيت نسالك سؤال.
0: اما هو يا السيد لندر،
2: علاش هذا الاهتمام كله بالسيد بروس؟ واش زعما يعني كتظن تكون عنده شي علاقه بهذه الجريمه؟
0: ماشي بيد، لان القبضه الخنجر من بعد الفحص اللي عملنا عليها ما وجدنا فيها حتى بصمات من غير ديالو.

0: اسكات من فضلكم، اسكات من فضلكم. المفتيش عطى الاوامر ديالو باش كل شيء ينزل للصالون ديال الاوتيل حتى يتم البحث في جميع البيوت. ما عندي ما نعمل لكم.
1: اسمع سيدي، اسمع اسمع، قلت لك اكثر من مره ما تحاولش تقرب للجهه فين كاينين النساء. خليك مع الرجال، خليك مع الرجال، الله يخليك وتبع الاوامر ديالنا بلا فوضى، وسهل علينا كذلك حتى حنا المهمه ديالنا.
2: متفق معك، ولكن الحاله اللي فيها مراتي هنا كتطلب المساعده.
1: الناس كلهم اللي هنايا عندهم حالات مختلفه، ومع ذلك ملتزمين الهدوء والنظام ومطبقين شي اللي قلنا لهم.
2: ولكن مراتي مريضه بالقلب يا سيدي الشرطي، خصها تطلع للبيت ديالها وتناول الدواء. واش بغيتو تسبوا في ضياع روح اخرى؟ قد الشعر على راسك وفيق الناس غادي تفتحنا.
1: بدك تسمح لي، اسمح لي. اجي معي، اجي معي لنا، اجي معي
2: لنا غادي بيا. شوف على حاله فاش ولات.
1: خليك مع الرجال اللي حتى نرد الاخبار على المفتيش. ماشي بعيد يسمح لك تطلعها وتناول الدواء ديالها بلا هذا الهرج كله وهذا عدم النظام. يلا يلا سعفني، سعفني كون راجل.
3: غير سير وخليني مع العيالات،
4: هاني غادي نكبر.
1: ها؟ كيفاش قلتي؟ عاود كلامك.
2: اش عندي نقول؟ ما عليا غير نطيع الاوامر.
1: لا لا لا لا، السؤال موجه لمراتك. اش قلتي يا سيدتي؟
4: ما عندي حق نكثر الكلام على ود مريضه وحالتي الصحيه ما تسمحليش.
1: عندك الحق، عندك الحق. سمحي لي يا سيدتي، من فضلك اسمك انت بعدا؟
2: ادوارد. وراك مشيتي وراقي الشخصيه وسنين مدون في كناش اوتيل.
1: اسمع يا سيد ادوارد، خليك من فضلك مع الرجال حتى نرد اخبار على المفتيش.
2: ما عندي ما نقول.
1: غريب، هذه الحاله عمرها ما وقعت ليها. ما كنظنش الحياة والسهر اللي بيها يسلط عليها هذا الشيء كله.
0: تاخذ سيجاره؟
1: ها؟ أيه هي، شكرا، ما في حاجه ليها.
0: ما انت شي على حالك ياك؟ لاباس.
1: لا غير شويه كنحس بالعياط.
0: مالك مع هذا الراجل؟ حير معاه.
1: لا غير مراته مريضه وطلب مني باش يطلعها للبيت تناول الدواء ديالها. اش انت بعدا قول لي؟ حاله العياء يعني ملي كتكون منهوك ما كتحسش بشي حاجه غريبه، ما كتسمعش مثلا جوج الاصوات
0: بحالاش،
1: يعني صوت راجل كتسمع امراه وصوت امراه كتسمع راجل، يعني العكس العكس.
0: لا ما سبقليش كنت في هذه الحاله ياك. ما
1: هادشي اللي وقع لي اليوم. شنو وضعك؟
0: اش غادي نقول لك؟ الخدمه ديالنا كلها ذكاء وفطنه، والانسان اللي كيعطي مجهود اكثر من استطاعته كيكون بهذا العمل تعب الذاكره ديالو، كيبدا المخ عنده كيدور دورات خاويه، وكيبدا كيسمع اصوات غريبه عليه. انتبه انتبه مزيان المفتيش ما جا لعندنا.
5: داكشي ياك معايا نيمة؟ ها تكون انتوما شي عمر هذوك على ديك الساعه ما كانتيش كتبت في 11.
0: هذه حضره المفتيش الزوج ونص الصباح.
5: ياك يا ولا كنتي واعيين يمكن لكم تمشيو ترتاحوا. البعض من الشرطه راهم الفوق كيفتشوا الحقائب في ديال النزلاء، والبعض منهم راه قايم بالحراسه على برا باش ما يدخل حد ما يخرج. شنو نظركم؟ تمشيو ترتاحوا او فيكم
0: ما
5: تزيدوا؟
0: ما فيها باس، بقاو حضره المفتيش
1: احنا اللي عندنا الغرض نعرفوا النتيجه.
5: اذا ما كاين مشكل، بقاو في مكانكم.
1: سيد المفتيش
5: اش كاين؟ لاباس؟
1: لا غير بغيت واحد السيد هذاك هذاك الوقت اللي
5: مالو
1: طلب مني باش نقول لك بلي مراته مريضه وخصو يطلعها للبيت باش تناول الدواء ديالها.
5: لا لا لا لا، حتى حد ما يتحرك من الموضوع، لان المجرم اللي يرتكب الجريمه معنا هنا.
1: ولكن مراته مريضه بالقلب يا سيد المفتيش.
5: اه
1: مراته مريضه بالقلب وراجلها قال لازم تناول الدواء.
5: في هذه الحاله طلع معاه انت للبيت ويحضر الدواء معاه، سمعتي؟ ويشربوا لها.

المجهود كله اللي بدلت مشاه هباء. السرقة ديال الخزينة ديال هذا الفندق كلفتني وقت طويل، مدة ديال 4 أسابيع وأنا حاط عيني على كل حاجة صغيرة أو كبيرة ورسم الخطة ديالي بدقة. استطعت نعرف من خلال الحجرة اللي ساكنين فيها واللي السراجم ديالها واحد كيطلع على البحر والآخر على الحديقة ديال الأوتيل اللي فيه بيت الخزين ديال الفاتوليزور. عرفت شحال يمكن

0: إنسان يعمل ديال الوقت من مكان الاستقبال لهذا البيت، وحددت المدة على الأقل 10 ديال الدقائق. وعملت المستحيل هاد العشية ونزلت من السرجم ديال الحجرة ديالي ودخلت للبيت الخزيني وبدلت البولة الصالحة بوحدة خسرة غير باش يكون عندي الوقت كافي لما نسخن الحريس لهاد البيت. ولما جيت نقوم بالمهمة اللي من أجلها أنا هنا لقيت المفاجأة اللي ما كانتش على بالي. رجل غريب ما سبق ليش شفته هنا فاتح الخزينة واخد الفلوس اللي كانوا فيها. كون ما كانش معايا داك الخنجر كون راه قتلني وخد الفلوس. مزيان، إنما عملت مزيان ملي محيت البصمات ديالي على القبضة بالخنجر. ولكن إلا مشاو حتى عرفوا المكان اللي مخبي فيه المال المسروق غادي تكون مصيبة ما عندي عليها هروب غير إما السجن المؤبد أو الإعدام.
1: عييت ما نعمل براسي مريضة ولا هاد الناس الدهافية. سمح لي يا سيدي الشرطي نسألك.
2: أش حب الخاطر يا سيدتي؟
1: فين رجلي؟
2: كيفاش؟ تكلم أش قلتي؟
3: قلت لك فين رجلي؟
2: شكون رجلك في الرجال؟ اسمه؟
3: إدوارد، اسمه السيد إدوارد. ملي طلع مع الشرطي صح صاحبك شفتو باقي ما رجعش.
2: انت هي المراه المريضه بالقلب؟
3: نعم انا هي مرات ادوار.
2: تسنى يا سيداتي راه مشاو حضروا لك الدواء.
3: شكرا.
2: سمحي لي يا سيداتي، واش ما عمرك سبق لك عملتي شي عمليه في الحلق؟
3: يمكن على ود انا ملي كبرت لقيت راسي هكذا.
2: غير اما صوتها فيه زوج والا ودني ما بقاوش كيسمعوا مزيان.
1: مصيبه هذه مع هذا الصوت النسوي، كان على شويه ويحصلني. وحتى هاد إدوارد تعطل، على الأقل كان ينقذ معايا الموقف ساعة ساعة ملي يشوفني بداني النعاس. كان خاف على هاد الشعر اللي فوق راسي يطيح. كيفاش كنشوف هاد الشرطي اللي تكلم معايا عاد دابا كيشوف فيا بشكل غريب؟ علم الله سكيروج فراسو. شنو زعما فاق بيا بلي أنا راجل؟ ما يمكنش، المظهر ديالي كله كيدل على أنني امرأة 100%. حقيقة كون مازال بيتر على قيد الحياة ونفذ خطة السرقة بلا ما يموت كره ونسني شوية. وحتى هو كان في خلقة الله كيشبه ننسى، لكن خسارة فشل في المهمة. ربما حيت رجع لشخصيته العادية ولبس حوايج الرجال. أما قبيلة لما دخلنا للأوتيل مع إدوارد وفريدريك كان متقمص معايا الشخصية بشكل رائع. وحتى ملي وجدنا مشكلة البيوت كان ساعة ساعة كيغمز العميل في الفندق حتى رطب قلبه وأعطانا فين نسكنوا وخا الأوتيل عامر. حقيقة بيتر قبل ما يتقمص شخصية امرأة كان رجل مهم فتح الخزائن، وهذا علاش قررنا ندخلوه معنا في هذه السرقة. ولكن خسارة، مات بلا ما نعرفوا شكون خذا المال اللي كان في الخزينة.

0: الهدوء من فضلكم، شوية ديال الهدوء. كان خبر كل الحاضرين اللي موجودين هنا في هذا الفندق باللي هذا البحث اللي احنا قايمين به ما هو إلا في صالحهم. حقيقة سهرناكم وتعبناكم معنا، ولكن هذا الشيء كان لازم منه، لأن المجرم أو المجرمين اللي قاموا بهذا العمل الشنيع ما زالين معنا هنا. من فضلكم، شكات من فضلكم، قلت باللي المجرم ما زال معنا هنا، وهذه حقيقة ما خصنا شيء تفوت على بالكم. لهذا كانت منكم شوية ديال الصبر والهدوء حتى توصلوا جميع للنتيجة المطلوبة. ونخبركم باللي راه ما بقالنا والو، ونعرفوا راس الخيط.
1: تادي زوينة هاد القيامة كلها نايضة، والناس مخليها بيوتها وسهرانة وملزوم عليها انتظار وكيتسناو، وهو ما عاد كيفكروا يلقاو راس الخيط.
2: حتى لين الصباح هو طلع، عوض ما هاد الناس كانوا غادي ينعسوا في الليل ولا ملزوم عليهم ينعسوا بالنهار.
3: قلت لي
4: انا سمعتك، واش بدي ما نعمل؟ كلنا في حاله وحده وما علينا غير نصبروا.
3: ما يمكنش نزيد نصبر وانا معدتي كتقطع بالجوع.
4: الغلطه ديالك انت اللي ما بغيتيش تعشى البارح.
3: البارح واليوم اليوم، واش انا مولفه في دارنا كنصبر؟ الكثير شي فوقت الماكله، المعده ديالي مولفه.

0: يا هاد المرأة واش عندك شي عقل ولا لا؟ واش بغيتينا يضحكوا علينا الناس ونوليو سخرية؟ قلت لك تصبري ما بقى قدام ما فات. الخدامة في الصباح منعوا عليهم يدخلوا للأوطيل ومنهم الخدامة في المطبخ، كل شيء بقى على برا.
1: كيفاش؟ معنى هذا غادي نضلوا هنا بالجوع في هذا الفندق؟
0: في انتظار ما يدخلوا الخدامة اللي محبوسين على برا. راه المفتش عطى الأوامر ديالو للمدير الأوطيل هو والحارس الليل باش يوجدوا لنا شي حاجة باش يفطروا. إوا ما يمكنش تصبري دقيقة.
1: ما عرفتش علاش نقبضك، مرة كتقول من دابا ساعة ومرة كتقول من دابا دقيقة. دابا الله يخليك أجيني غير الصراحة، واش بالمعقول كاين شي فطور ولا لا؟ وعلاش كتشوف فيا هكذا؟ وجاوبني غير بيا ولا لا؟ مايكل مايكل
0: اشنو؟
1: شوف شوف شوف شوف ديك المرة، شوف شوف اش جبدات من جيبها.
0: اين المرة هذه علاش كتكلمي؟
1: هذيك راهي اللي معاها البنت الصغيرة، المرة الكبيرة ويلي ما كتشوف. شوف شوف راها
0: شفتها. مالها اشنو كان؟
1: خرجت من جيبها جوج تاع الحلوات عطات للبنت وحده والاخرى ردتها لجيبها. نوض نوض عافاك مايكل، قول لها تعطيني الاخرى.
0: انت حماقتي ما فيها شك.
1: اجي لهنا فين غادي مايكل؟
0: اجي يا سيدي لهنا، فين ماشي كتجري؟
1: شكون اللي قالك انا كنجري؟ فين شفتيني كنجري يا سيد الشرطي؟
0: علاش كتشوفي في داك الراجل بينك وبينه شي حاجه؟
1: هذاك اسمه السيد مايكل راجلي. فيها العيب الا شفت فيها سيد الشرطي.
0: واشنو كيعمل في المهنه ديالو نقدر نعرف؟
1: وكال.
0: وكال
1: كرالي يا مخي، وما عرفتش وما شعرت براسي حتى تزوجت به. لهذا المهنة ديالو في نظري وكال، لأنه عايش غير فلوسي.
0: وكال معاك الحق. اسمحي لي يا سيدتي. طلبت منكم قبيلة باش تساعدونا بالهدوء والنظام، رأيتما نفوصلوا للحل، وبفضل المساعدة ديالكم والخدمات اللي قاموا بها الرجال ديالنا في البحث والتنقيب، نخبركم اللي الجهد ديالنا جميع ما ضعش، لأننا توصلنا النتيجة المطلوبة في الوقت اللي خصصناه لهذا البحث. من فضلكم شوية ديال النظام وشوية ديال الهدوء، لأننا باقي ما لقيناش القبض على الجماعة اللي قامت بهذه الفعلة الشنيعة، وهذه الجماعة ما زال كتتمتع بالحرية وسط منكم. لهذا خلوني نكمل كلامي باش ما يغتنموش الفرصة ويفلتوا من يدينا ويمشي هكوك التعب ديالنا والسهر ديالكم هباء. قلت لكم باللي توصلنا النتيجة المطلوبة في الوقت اللي خصصناه لهذا البحث، يعني من الساعة 2:30 بالليل هذا البارح حتى اليوم 8:04 الصباح، والنتيجة هي هذه. قمنا بحث جميع البيوت اللي انتم كتسكنوها في هذا الفندق، وفتشنا جميع الأمتعة ديالكم، فتشنا حتى الأثاث اللي هو في ملك الفندق. على أي حد التفتيش كان عام، حتى المحفظات والحقائب النسائية تاهما فتشناهم مع اعتذار النساء. من فضلكم دابا اللي كان المهم أننا وصلنا النتيجة المطلوبة، ونزيد نخبركم باللي الناس أو الأشخاص اللي احنا شاكين فيهم عرفناهم، وباش يزول هذا الشك اتصلنا بوسائلنا الخاصة بالبلدان اللي كينتميو لها وعملنا بحث دقيق عليهم وعلى ماضيهم، والآن حان الوقت باش غادي نعيط عليهم واحد بواحد. واللي سمع الاسم ديالو كنطلب منه يتقدم لعندي لهنا بلا ما يعمل ضجة او يخلق الرسومة تاعي. سكوت بفضلكم، سكوت. سيد جانسون مارتن، سيد جانسون مارتن اللي هو الآن مختفي في زي نسوي يتقدم من فضله. قلت سيد جانسون يتقدم لهنا. وقف هناك الشخص اللي كتشوفوه قبلتكم في زي النساء، كان ساكن معاه في نفس البيت الضحية ديال هذه الجريمة. دخلوا بزوج في زي النساء وسكنوا في حجرة واحدة، وجبتهم لهذا الفندق غاية واحدة وهي السرقة. الرجل اللي لقينا في ظهره الخنجر في الليلة المنصرمة اسمه جوني مارتن، رجل اختصاصي بفتح الخزائن وعنده سوابق كثيرة في الإجرام حسب المعلومات اللي توصلنا بها. لا ما زال ما انتهينا، لأن السيد جانسون ولا السيد جوني مارتن اللي تقتل ما ماشي بوحدهم في هذه اللعبة، ما زال عندهم شركاء، والآن هم كيسمعوني وواقفين وسط منكم.

0: هاد الناس اللي قلقوا راحتكم وسهروكم. إلا ما خصكم تلتزموا بالهدوء أولا. السيد إدوار، السيد فريدريك، هاد الناس اللي ذكرت أسماءهم يتقدموا من فضلهم لحدا السيد جانسون. مزيان لحد الآن الأمور ماشية على أحسن ما يرام. الآن ما بقنا غير رأس الخيط. بلا شك البعض منكم كيتسأل كيفاش تعرفنا أن هاد السادة الأربعة مشاركين في خطة واحدة، مع أن زوج منهم مخبين في زي نسوي وساكنين بيت واحد. وكان قصد هنا السيد جانسون والجوني مارتن اللي مات. المسألة بسيطة، حيث وجدنا القتيل تبيننا في كلناش الفندق أنه غريب على الأوتيل، يعني ماشي من الناس اللي ساكنين فيه، وحتى الباب كان مسدود من الدخل. كيف عمل حتى دخل وتقتل؟ هذه مسألة خليناها للبحث. ومن خلال الإحصاء ديال الناس اللي نازلين هنا ما بين نساء ورجال، اتضح لنا أن شخصية من النساء تفقدات. وعلى هذا الأساس خليناكم هنا في حجرة الاستقبال الأوتيل حتى نعرفوا الحقيقة، لأن العدد كان 99 شخص وما خرج حتى واحد. إذن فمشات شخصية المرأة المفقودة. الأمر سهل، أثناء التفتيش في الحقائب النسائية وجدنا في واحد الحقيبة في البيت ديال الرجال اللي كانوا لابسين زي النساء زوج ديال البطاقات ديال التعريف، وحدة ديال الرجل اللي وجدناه مقتول، والثانية ديالو النيت هو ولكن مصور بصفته امرأة وعامل شعر مستعار. أما كيفاش عرفنا أن السيد إدوار والسيد فريدريك؟ سبب بسيط، لأنهم بربعة بهم هما آخر مسكن الحارس الليلي السيد بروس. وهاد النساء المزورين في زي نسوي كانوا في صفة زوجات لهاد السادة اللي ذكرت. السكوت من فضلكم، السكوت. باقي لنا واحد وتنتهي اللعبة. شخص واحد ما عنده حتى علاقة بهاد الناس اللي كتشوفوا قبلكم. حقيقة القتيل واحد منهم وصاحبهم، وجاو كلهم على غاية واحدة وهي يسرقوا الخزينة الأوتيل. ولكن فين مشاو الفلوس اللي كانوا في الخزينة عندهم؟ ما يمكنش يتقتل صاحبه ويكونوا عندهم الفلوس. إذن شكون الشخص اللي خدا هذا القدر من المال؟ ها؟ السيد فريدريك، من فضلك تقدم لعندي لهنا. أنا ميقن وعارف اللي انتم بثلاثة بكم كتسألوا شكون خدا الأموال اللي كانت في الخزينة وقتل جوني مارتر صاحبكم.
1: حقيقة حنا جي ناس كنا في هذا الأوتيل من أجل هذا العمل.
0: يعني كتعني السرقة؟
1: تماما. وطلبنا من جوني مارتن أنا وإدوارد باش نساعدوه ونحرسوه لما يكون هو كيقوم فتح الخزينة، لكن هو رفض وشاف بلي مساعدتنا ربما يكون فيها تشويس للعمل اللي غادي يقوم به.
0: وعلاش زول عليه حوايج النساء لما حاول يفتح الخزينة؟ لأن اللي وجدناه مقتول كان لابس حوايج رجال.
1: ما عرفتش علاش، لأن هذا التغيير ما كناش متفقين عليه.
0: رجع لمحلك. الشخص اللي خدا المال المسروق هو نفس الشخص اللي قتل. حقيقة تعبنا معاه، حاول يستعمل الذكاء في اختفاء المال المسروق باش يخفي معاه جريمته، لكن ما نجحش، حصل في الشبكة وبالمفيد. سبق لي قلت لكم بلي فتشنا حتى الأثاث ديال الفندق، وفي واحد الطابلو مرسومة فيه واحد اللوحة زيتية في الظهر ديالو لقينا هاد المال المسروق. والغرفة اللي فيها هاد الطابلو الشخص اللي كان كيسكنها هو الآخر، عنده كذلك سوابق في ميدان السرقة وتسجن عدة مرات، وجال هاد الفندق حتى هو نفس الغاية واختار الغرفة المناسبة لأغراضه وسكن فيها أربعة ديال الأسابيع. وجدنا في بعض الأوراق المالية أثر دمت الجريمة اللي ارتكب في الليلة البارح، وسكن الغرفة اللي الرقم ديالها 111.
2: شوف هذاك خينا فين غادي متسلل. شوف
3: هذا يكون هو الشخص المعني بالأمر.
2: ماشي بعيد، نظراته كلها متجهة الباب الخلفي. بلاش كعرف منين يهرب. يلا معايا القبعة قبل ما يفوت البوت.

0: السيد راف فين؟ كان هربان.
1: طلقوا منه، غير طلقوا منه. أجي قرب. كتعرف علاش لقينا عليك القبض؟ بصفتك كتسكن في الغرفة اللي كتحمل رقم 111. يلا خذوه هو وثلاثة أخرين، أنا تركهم. يلا
0: يا سيد راف فين، تفضل.
1: سيادنا يمكن لكم تاخذوا راحتكم وتطلعوا لبيوتكم.
2: ميكل ميكل، واش كتعاين؟ باقي واقف؟ قول لهم يعطيونا نفطرونا، انا ما باقيش نقدر نصبر، مصارني كيتقطعوا بالجوع.
3: يلا نطلعوا نرتاحوا من البيت، غادي نعمل لهم التليفون ويطلعوا لنا لوطيل.
2: لا لا لا لا ميكل، انا ما نطلعش من هنا حتى نفطر. واش باغي تقتلني بالجوع؟ ما في قلبك رحمه؟
3: ما عرفتيش غتعني، خليك هنا حتى تفطري، وملي يوصل وقت الغداء تغداي، وما فيها بس تعشي، باش هكذا تكوني هانيه من مشاكل هذا الكرش اللي مصدعاك ومهوساك. انا هنمشي.
2: ميكل فين غادي؟
4: غادي ننام حوا بالصيف هادي.
5: كنتم في الاستماع ايها الساده والسيدات الى تمثيليه بعنوان فندق الساحل، اقتبسها وأعدها للإذاعة عبد الله العمراني، سجلها وضبط الصوت محمد الشرقاوي، إخراج محمد أحمد البصري.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار.

ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الدغلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: كان اعتز بوطنيتي وأني بنت هذا الوطن الغالي، وكل فخر واعتزاز لتقديم عمل يصور مدى جمال وعراقة المغرب من شماله لجنوبه، وهو بمثابة عربون حب وإخلاص وانتماء دائم لهذا البلد العزيز. وهدية مرفوعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة حلول عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 20 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة. وقت الشدة فينا

طوال وجدة يا ربي حفظك لينا على طول المدى وشكون لنا من غيركم إلى صعاب الأيام وشكون لقينا جنبنا فوقات الشدة شكون لنا من

مصداك يا ربي حفتك لينا على طول المدى الحب اللي جمعنا قديم من الأزل

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا هي يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاه نخلوا الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاه نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي إلا حق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزوه، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: محمد ما كان صاحبك هاي
2: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
3: ايوا انت شنو درتي؟
2: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه. أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي حمد اش درتي بالقضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
4: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

الناس يلا تم على الحال على مدحر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط.

أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول رسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة، وإخافة أولادك كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض. إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.

0: بارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: محمد ما كان صاحبي كاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
3: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: اليوم النصبح تاكي والنيل فرق جسمي.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من الثامنة إلى العاشرة صباحا صباح الخير الدخلة فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا أنا أحمد عهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمة الفنية لضبط هندسة الصوت وإخراج هذه

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم في صباح أثير ريشة الصدف الجميلة بل الأقدار الإلهية أن يتزامن وابتهاج الأمة المغربية بمناسبتين وطنية.

صباح الخير والأمل لكل من يفتح نافذته هذا الصباح على شمس جديدة وعلى أمل جديد وعلى وطن نحبه ونعتز به.

صباح الخير للمغرب من بيت الأحرار ومشرق الأنوار الذي يستحضر في هذه الأيام من طنجة إلى الجويرة ذكرى عزيزة من ذاكرته الوطنية، ذكرى ثورة الملك والشعب، تلكم الملحمة التي جسدت أسمى معاني الوفاء والتلاحم والوحدة.

ثورة الملك والشعب إلى عيد الشباب المشرق البهيج، حيث تتجدد في الواحد والعشرين من غشت معاني الأمل والعطاء، ونعزز الالتفات إلى شباب المغرب باعتباره طاقة الحاضر ورهان المستقبل وحامل مشعل

صباحنا اليوم مستمعينا الأعزاء، نستحضر الذين صنعوا بالأمس صفحات من تاريخ الوطن، ونحيي الذين يصنعون اليوم ومستقبلا صفحاته الجديدة. فالوطن ذاكرة، والوطن مسؤولية، والوطن أيضا مستقبل.

شيء جميل ورائع أننا بمعيتكم مستمعين الأكارم نفتح صفحة جديدة من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل صفحة نطل منها على ثقافتنا وموسيقانا وعلى كل ما يجعل صباحنا أجمل وأكثر إشراقا.

حقا وصدقا مستمعينا الأوفياء الأعزاء، لكم يحلو صباح الدخل بكم، وصباح المغرب يزداد جمالا بأبنائه وبناته، ونحن نعيش في خضم ذكرياتنا الوطنية الغالية، ومن ضمنها طبعا ثورة الملك والشعب في 20 أغسطس، وعيد الشباب المجيد في 21 أغسطس. كل سنة

أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام، أن شهر غشت هو شهر الأمجاد الوطنية والمناسبات الوطنية، ففي 14 منه احتفلنا بذكرى مرور 47 على استرجاع وادي الذهب، وهذه الأيام نحتفي بمناسبتين.

وطنيتين جليلتين ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد. وعلى ذكر ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، فنلاحظ أن العديد من الخطب الملكية السامية تربط بين المناسبتين بصورة قوية جدا. فثورة الملك والشعب بما ترمز إليه من التضحية والوطنية، وعيد الشباب بما يمثله الشباب من قوة حية للأمة.

وتعلو في السماء زرقة لا حدود لها. وحين تستريح المدن قليلا من صخبها، تأتي بعض الذكريات لتوقظ فينا دفء الوطن وعشق الملك. إنه صيف مغربي مختلف، صيف يحمل في أيامه مناسبتين عزيزتين على وجدان المغاربة، ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب. في 20 من غشت نستعيد صفحة مشرقة من صفحات التاريخ الوطني، يوم امتزجت فيه إرادة العرش بإرادة الشعب، حين وقف المغاربة صفا واحدا دفاعا عن ثوابت الوطن وكرامته، في ملحمة وطنية جسدت عمق التلاحم بين العرش والشعب. نعم، لم تكن ثورة الملك والشعب مجرد لحظة عابرة في سجل التاريخ، وإنما كانت درسا حقيقيا في الوفاء وفي قوة الوحدة وفي قدرة المغاربة الخلاقة على تحويل المحن إلى منح وإلى إرادة، والتحديات إلى انتصار. وفي اليوم الوالي الحادي وفي اليوم الموالي 21 من غشت يحل عيد الشباب، وكأن التاريخ يقول لنا إن الوطن الذي صنعه الآباء بتضحياتهم إنما يضع أمانته اليوم بين أيدي الأبناء. فالشباب ليس مجرد عمر عابر ولا مرحلة بين الطفولة والكهولة، الشباب طاقة الوطن وضميره المتجدد وعقله الذي ينظر إلى المستقبل بعين الطموح. فيا شباب المغرب، يا أبناء منبت الأحرار ومشرق الأنوار، أنتم امتداد حكاية بدأت بتضحيات الأجداد وتواصلت بإرادة الأحفاد وستظل مفتوحة على المستقبل. فإذا كانت ثورة الملك والشعب قد علمتنا أن الوحدة تصنع القوة، فإن عيد الشباب يذكرنا بأن قوة الوطن لا تكتمل إلا بشباب متعلم وواع ومبدع ومؤمن بوطنه حق الإيمان، وقادر قبل كل شيء على تحمل مسؤولياته. وفي صيفنا هذا ونحن نرى شواطئ المغرب تستقبل أبناءه وزواره، ونرى مدنه وأقاليمه تنبض بالحياة، فلننظر إلى الوطن بعين أخرى، بعين من يعرف أن خلف كل طريق وحكاية وخلف كل مدينة وذاكرة وخلف كل علم يرفرف في سماء المغرب قصة وفاء وتضحيات وأجيال صنعت الحاضر وتركت للأجيال الجديدة مسؤولية صناعة الغد. ثورة الملك والشعب ذاكرة لا تشيخ، وعيد الشباب مستقبل لا ينتظر. وبين الذاكرة والمستقبل يبقى المغرب وطن الوفاء والشامخين، وطن التلاحم، وطن الأمل. فيا له من صيف جميل حين لا تكون الشمس وحدها هي التي تضيء أيامنا، بل تضيء معها ذاكرة وطن بأكمله. فيا له من شباب جميل طموح حين يعرف أن الحرية مسؤولية، وأن المواطنة عمل، وأن حب الوطن ليس كلمة تقال وإنما سلوك يرى وأفعال تنجز وعطاء يلمس ووفاء يتجدد. من ثورة الملك والشعب نستمد معنا الوفاء، ومن عيد الشباب نستمد معنا الأمل. وبين الوفاء والأمل تستمر الحكاية المغربية جيلا بعد جيل،
كان ذلك خاطرة من وحي الصيف على إيقاع وطن لا يغيب عن الذاكرة، وشباب يكتب للمستقبل أجمل الفصول وهو يردد هنا وطن.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع لبرنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، ولكنه في حصة اليوم يرتدي رداء الوطن ونحن نعيش

الأفراح العارمة والمباهج الكبرى لحلول مناسبتين وطنيتين غاليتين في 20 غشت، نحتفي بذكرى ثورة الملك والشعب. هذه السنة نحتفي بذكرى 73، وفي 21 غشت نحتفي بذكرى عيد الشباب المجيد، وهذه السنة نحتفي بذكرى 63 لميلاد عاهلنا المفدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ودائما في إطار وسياق الاحتفاء بالمناسبتين الوطنيتين الجليلتين، اللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام ندرج أبيات شعرية شارك بها أو انتقاها على الأصح المستمع الكريم إبراهيم الناشي من الداخل، حيث يقول ضمن أبيات شعرية في حب الوطن والاحتفاء بذكرى ميلاد جلالة الملك محمد السادس، مقطع من قصيدة بعنوان في حب الملك والوطن، تقول أبياتها: يا صاحب العرش يا ابن المجد يا علما، يا من جعلت من الآمال ما حلما، محمد السادس الغالي لنا أمل في عهده المجد والإعمار قد نما، تمضي بالمغرب الأقصى إلى غده وتزرع الخير في أرجائه نعما،

في كل أرض من المغرب لك أثر، وفي ربوع الجنوب العز قد رسم، والداخلة اليوم من فقر البلاد لها، في عهدكم صارت الآفاق مبتسما، ملك على العهد والإخلاص منهجه، والعدل والرحمة الغراء من فصما، ترعى شباب البلاد وهو ثروتها، وتستنهد الهمم العلياء والهمم، فالشاب في عهدكم أضحى له أمل أن يستعيد من الآفاق ما حلم. يا قائد الوطن الغالي لك دعواتنا، أن يحفظ الله فيكم العهد والقيم، وأن يديم على المغرب وحدته أمنا وعزا وازدهارا ومغتنما. من الداخلة من أرض الوفاء لكم نرفع التحية حبا صادقا ودما، حب لوطن به الأرواح صادقة، وعرشه في قلوب الشعب قد كرم. يا ملك المغرب، يا رمز وحدتنا، دمت للمغرب الحبيب لنا علما، وليحفظ الله شعبا خلف قائده يمضي إلى المجد لا يخشى به ندما. هذا هو المغرب الغالي، وهذا هو عهد الوفاء، وهذا المجد قد شاد.

إذا نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم لازلتم في الاستماع لبرنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر سير إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

أنتم مستمعين الأعزاء الأوفياء دائما في الاستماع لبرنامجكم صباح الخير الداخلة. طبعا اللي غادي تلاحظوا بأنه في عدد خاص لكي وكب أجواء الاحتفال بمناسبتين مجيدتين، ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد. الله معاك من روائع الأغاني الوطنية التي تمجد عاهلنا الكريم، أداها بنبرة طربية بديعة هرم وعميد الأغنية المغربية الخالد الراحل عبد الهادي بالخياط، فلنستمع ونستمتع.

0: يا سيدي حبيناها
1: الله الله الله
0: صورتك يا سيدي حبيناها
1: الله الله الله
0: برشيد فنان رسمناها
1: الله الله الله
0: صورتك يا سيدي حبيناها.

ممكن تتخطف تمشي يا فولا واحنا معاك. هذه الفقرات والمواد تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. طبعا هذه الحصة استحضارا للمناسبتين الوطنيتين الجليلتين، ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، خصصنا كل مضامينها ومواضيعها للحديث عن المناسبتين. وترقبوا بعد النشرة المفصلة إن شاء الله عدد خاص بالمناسبتين الجليلتين.

لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلنا لإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. جمال اللحظة واخذني واخذني.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز التاسع الذي نستهله باحتفاله الشعب المغربي اليوم بعيد الشباب الذي يستضيف الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي المناسبة التي نستحضر من خلالها الالتزام الثابت لجلالته من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية خدمة لمغرب صاعد قوي. وفي هذا الإطار يلي جلالته أهمية خاصة لتعليم الشباب ومنحهم فرصا تكوينية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي. وهنا تبرز منشآت مثل مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب والمراكز السوسيو تربوية والمركبات السوسيو رياضية وفضاءات تكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية والفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، تبرز كبنيات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم عن 35 سنة على ولوجه الحقل السياسي. وبهذه المناسبة أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. في الخبر الدولي، انضمت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا إلى موجة متصاعدة من التنديد الدولي بمشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بعدما فتحت السلطات الإسرائيلية مناقصة لإنشاء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في المنطقة. وقالت هذه الدول في بيان مشترك إنه في ظل حالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية وما تشهده من مستويات غير مسبوقة من العنف فضلا عن القيود الصارمة المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقا متزايدا. ووصف وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الخطوة بأنها غير مقبولة، مشيرا إلى أن المشروع

0: من شأنه أن يقوض بشكل خطير قابلية تحقق حل الدولتين. قتل 16 شخصا على الأقل في ليلة جديدة من القصف الروسي على كييف ومحيطها، بينما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بالاستثمار في الصواريخ الباليستية للدفع باتجاه التصعيد. وتطالب أوكرانيا الولايات المتحدة منذ أسابيع بتزويدها بأنظمة دفاع جوي لاعتراض الصواريخ الروسية التي يصعب إسقاطها أكثر من المسيرات. وبعد أكثر من 4 سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كثف الطرفان هجماتهما في الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة ثانية من التصويت لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة. ويتنافس حتى الآن 3 رجال و5 نساء على خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية ومدتها 5 سنوات أواخر جنبير المقبل. نهاية هذا الموجز الإخباري لحظات، وتلقاكم الزميلة حنان أي تعمي في اللقاء المفتوح. إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد تقمدي الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع صباح الخير الدخلة. ونذكر بأن هذه الحصة ديالو كلها خصصناها لتخليد ومواكبة أفراح الشعب المغربي من طنجة إلى الجويرة بتخليد مناسبتين وطنيتين جليلتين ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد شباب المجيد.

0: مستمعتنا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ضمن سلسلة برنامجكم صوتك أمانة، البرنامج اللي كيواكب معكم الاستحقاقات الانتخابية وكيقربكم من المعلومة الصحيحة، لأن المشاركة الواعية كتبدأ من معرفة الحقوق وأيضا الواجبات. في هذه الحلقة إن شاء الله ربنا لهن توقفوا عند موضوع لا يقل أهمية عن عملية تصويت نفسها، وهو دور الإعلام في مواكبة الانتخابات التشريعية، وشنهي الضوابط اللي كتأثر التغطية الإعلامية خلال هذا الفترة، ويكننا نغوص في هذا الموضوع ونقربكم من معلوماته. جد سعيدا أستضيف عبر الهاتف الأستاذ الفاضل الكريم، اللي في الحقيقة حينما وجهنا له الدعوة لم يتردد قيد أنملة. معي عبر الهاتف الباحث في الجغرافيا السياسية، عضو المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ الفاضل حسين أولودي. سي الحسين، مرحبا بك.
1: مرحبا وسهلا بك أستاذ عهدي، مرحبا بالمستمعين الكرام لإذاعة الداخلة الجهوية، شكرا لكم على الاستضافة في هذا البرنامج التوعوي اللي بطبيعة الحال كيساهم في النشر يعني الوعي المواطنين، وكذلك يعني في هاد الظروف هذه، خاصة نحن مقبلون على الاستحقاقات التشريعية لهذا السنة إن شاء الله تعالى.
0: طيب، ندور منك بداية إذا سمحتي الأستاذ الحسين، لماذا نحتاج إلى قواعد خاصة لكتهم تغطية الانتخابات إعلاميا؟
1: الأستاذ العهدي، يعني كما كان عارفه، الجواب بسيط جدا. علاش؟ لأن باعتبار الانتخابات، سواء اليوم يعني كنتكلموا على الانتخابات التشريعية ولا العام الجاي بحال هذا التوقيت إن شاء الله تعالى، سنتحدث عن الانتخابات ديال المجالس الترابية. علاش؟ قلنا أن الانتخابات محطة أساسية في الحياة الديمقراطية بشكل عام، يعني في أي بلد. وبالنسبة للدور ديال الإعلام، والإعلام كيطالع دائما من خلال يعني

0: الدور اللي كيدير إخبار المواطنين، تمكينهم من الحصول على المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية بشكل عام. كذلك هذا الدور ما كيقتصرش على حاجة واحدة. علاش؟ لأنه يقتضي احترام مجموعة من المبادئ يعني ديال التغطية هذه اللي كنتكلموا عليها، من مقدمة ديالها ولا في أولى الأولويات ديالها الحياد، كذلك هناك الإنصاف وهناك التعددية يعني بكل يعني ما تحمل الكلمة من حمولة ومعنى، والمساواة في الولوج ديال هاد وسائل الإعلام اللي كنتكلموا عليها واللي كتدي هذا الدور هذا. علاش؟ باش يتمكن المواطن المغربي سواء في الشمال في الجنوب في الشرق في وسط المملكة من يعني تكوين واحد الرأي ديالو الواضح على الأحزاب السياسية بشكل عام، على العملية الانتخابية بشكل عام، على أساس معلومات يعني اللي هي واضحة، معلومات اللي هي متوازنة، ومعلومات اللي هي يعني غادي تفيدو وغادي توضح ليه الصورة بشكل عام.
1: ارتباطا بهذا النقطة الأستاذ الحسين، أكيد فيه جهة اللي كتولى وضع إطار ديال هاد العملية اللي كانت تحدثوا عليها. لهذا ننظر نطرح عليك سؤال، من يضع هاد الإطار المنظم للتغطية الإعلامية للانتخابات؟
0: بالنسبة لهذا سؤال مهم أستاذ أحمد. بالنسبة شكون اللي كيوضع ولا شكون اللي كيحط هذا الاطار المنظم للتغطيه الاعلاميه؟ كما كنعرفوا في بلادنا استاذي العزيز، بالنسبه للانتخابات ولا التغطيه الاعلاميه للانتخابات استاذي العزيز، كتخضع لمجموعه من المقتضيات. يعني اول هذه المقتضيات ديال الدستور اللي هو بحال كما تنقولوا هو المنظار ديال البلاد وكيفاش كتسير، يعني كيفاش كنضموا يعني الحياه السياسيه والحياه العامه من خلال المواد ديال الدستور كامله. كذلك هناك يعني قوانين تنظيميه كتحطها يعني المؤسسات المسؤوله في البلاد. كذلك تطلع كما كيعرف عموم المواطنين، بالنسبه هنا عندنا مؤسسه دستوريه اخرى وهي الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري، او ما هو يصطلح عليه يعني كما كيعرفوها جميع المواطنين هكا. هذه المؤسسه هذه يعني عندها واحد الدور الاساسي من حيث يعني نذكر على سبيل المثال فقط، من حيث الاحترام بالقواعد ديال المتعلقه بالتعدديه والتغطيه، المراقبه والتغطيه الاعلاميه للانتخابات في جميع وسائل الاتصال السمعي البصري في بلادنا. وهذه المؤسسه هذه كتأدي هذا الدور باش انها تضمن هاد يعني كما تنقولوا المجموعه ديال القوانين، خاصه المقتضيات الدستوريه ولا القوانين التنظيميه ديال وسائل الاعلام في بلادنا استاذ احمد.
1: وفي هذه النقطه نبغي نشير استاذ الحسين انها مرقت واحد الدليل، واحد القيد كيفصل هذه العمليات كلها. طيب في معرض جوابك عن السؤال الاستاذ الحسين شرتي المفهوم، اكيد تعرف أن الإذاعة كيستمعوا لها جميع المستويات، لا الاجتماعية ولا الفكرية ولا الثقافية، أكيد فيه البعض ما غاديش يضبطوا مفهوم جاء على لسان. كشنو هو المقصود أو أشنو كنقصدوا فاش كنقولوا التعددية السياسية في الإعلام؟ لأن أنا كنشوف هذا مفهوم محوري وجوهري.
0: أكيد صحيح أستاذي العزيز. يعني كما قلتي وحنا اليوم شوف يعني بس نكونوا واضحين أن مثل هذه الحلقات مثل هذه البرامج هكذا اليوم، يعني نحن نتحدث على هذا الموضوع المهم جدا، بل يعني البرامج ككل يعني من أهم أهداف ديالها هي أنها تشرح وتوعي وتقرب من المواطن المغربي في الجبل في المدينة في جميع المناطق المغرب هذه المسائل هادو تصح لي. بالنسبه للتعدديه استاذي العزيز يعني بشكل بسيط ولا بلغه بسيطه جدا كتعني ان وسائل الاعلام مطالبه بالاتاحه ديال الحضور العادل يعني ومتوازن لمختلف يعني كما كنعرفوا يعني عندنا بزاف ديال الاحزاب السياسيه كلها والتوجهات ديالها وكلها والتيارات ديالها وكلها والايديولوجيا ديالها وكلها والمبادئ ديالها وكلها وطريقه الاشتغال ديالها. هذا او وسط هذا المختلف التوجهات السياسيه المعنيه بالانتخابات ووفق كذلك القواعد المحدده يعني كما كنقولوا كما شرط قبل قليل يعني قانونيا وتنظيميا فمجال ديال تعدد البرامج والاراء والاختيارات ديال الاحزاب السياسيه هنا في البلاد يعني من حق المواطن انه يعرف ويستمع ويتقرب من مختلف يعني التصورات ديال هذه الاحزاب السياسيه. علاش؟ ببساطه باش انه يتمكن مواطن مثلا في الداخل او مواطن في الرباط ولا مواطن في تنجداد ولا مواطن في وجده ولا في طنجه ولا في العيون الشرقيه مثلا او كذلك في اي منطقه من مناطق المغرب انه يتمكن من خلال هذه التغطيه هذه المتوازنه واللي قلنا انها كتعتمد على التعدديه باش يفهم ويختار ويعرف ان يعني القناعه ديالو ان هذا الحزب مناسب ليه ولا ان هذا الحزب البرنامج ديالو غادي يصوت عليه. علاش؟ لانه فهم السياسه ديالو فهم التوجهات ديالو فهم يعني حتى الرؤيه ديال الحزب لمجموعه من القضايا اللي كتهم يعني الحياه السياسيه والحياه العامه ديال المواطن كما شرط في جميع المناطق المغرب.
1: وهذا أكيد سير حسين كيف تعرف أحسن مني أنه كيحقق واحد التكافؤ ديال الفرص. طيب وحنا كنتكلموا على النقطة توصلت بسؤال من مستمع كريم كيتسأل السير حسين واش أن هل هذا المفهوم اللي شرحتي الآن كيعني أن كل حزب أو مرشح يجب أنه يحصل بالضرورة على نفس الوقت من في هاد وسائل ديال الإعلام؟
0: أستاذ العزيز يعني صراحة لا أعتقد ليس بالضرورة يعني هذه الصيغة المبسطة.
1: نعم.
0: لاش لأنه المقتضيات المنظمة للتغطية الانتخابية خاصة واللي إحنا على أبواب على الاستحقاقات الشرعية هي اللي كتحدد هذا الولوج ولا التعامل الإعلامي مع جميع الأحزاب والمرشحين ديالهم بما يعني الأهم والأساسي بالطريقة اللي غادي تضمن الإنصاف والتعددية اللي شرحتها قبل قليل ويشق يعني الوضعية الانتخابية ولا حتى القواعد القانونية والتنظيمية اللي جاري بها العمل في بلادنا يعني في المملكة المغربية. المهم هو أهم حاجة من من من من باش نكون يعني صريح في الجواب على سؤال المستمع هو أنه أهم حاجة هاد التغطية الإعلامية خصها تكون واحد الوسيلة اللي ماشي أنها تكون وسيلة تفضيلية ولا أنها تكون دير دعاية الحزب من غير حزب ولا أنها تميل الحزب دون حزب. أهم حاجة هي أنها ما يكونش الإقصاء وما تكونش هاد وما يكونش التضليل ولا المحاباة لشي حزب على حساب حزب آخر. هذا هو الأساسي أستاذ أحمد.
1: صحيح.
0: وكما قلت لك يعني هذه هي الطريقة ولا هذا هو بشكل بسيط
1: للجواب على هالسؤال. أظن طريقة تبارك الله عليك باش وضحتيه غادي يكون مفهوم على ألسنة العامة اليوم مفهوم عندهم. وأكيد من خلال الكلام اللي شرتي ليه أن كاين التزام بالحيادية وتحقيق تكافؤ الفرص. طيب أنا عارف عنك سي الحسين أنك ما شاء الله تهتم كثيرا بالإعلام وعندك مقالات معروفين سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني أو الدولي. نبغي نعرف من خلال تجربتك الإعلامية أين يتجلى فاش كنشوفوا المسؤولية ديال الصحافي والإذاعي خلال فترة الانتخابات؟
0: هذا السؤال مهم صراحة.
1: وانت ما شاء الله عليك راك ولد الميدان ما.
0: بارك الله فيك أستاذ العزيز. صراحة شوف يعني بالنسبة للمسؤولية ديال الصحفي ولا الإذاعي خلال هذه الفترة هذه المهمة جدا، يعني نكون معك يعني صريح أستاذ العزيز،
1: نعم.
0: هي مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة جدا وكبيرة جدا. علاش؟ حيث الصحفي ولا الإذاعي ولا الإعلامي كي يأخذ على العاتق دياله هاد هاد هاد هاد هاد المسؤولية، باش أنه ما ينقلش فقط غير الأخبار ولا يعني يوصل معلومة فقط، لا، بل يعني أكثر من هذا، الدور ديال الصحفي ولا الإذاعي هو أنه يساهم في بناء وتشكيل وعي لدى الناخب المغربي، يعني أنه يبسط ليه، أنه يوصل ليه هذا النخيب، ماشي غير غادي يجي يوم الاقتراع ويمشي يعطي صوته هكاك، لا، الدور ديال الصحف والإعلام بشكل عام هو أنه يؤدي هذه الرسالة ديال الوعي، حتى كما كنعرفوا أن الدور ديال الوسائل الإعلام دور كبير جدا جدا، وحتى أن القوة اللي كيشكلها اليوم الإعلام في العالم، يعني شفنا حروب، شفنا أزمات، شفنا قضايا على اختلافها، يعني دور الإعلام هو الموجه، يعني أشنو قدم هذا الإعلام في هذه القضية هذه ولا في هذه المسألة هذه، وكيفاش صار لها وكيفاش شرحها وكيفاش أنه تكلم عليها. وبالتالي بالنسبة لهذا الصحفي ولا الإعلامي عليه أن يلتزم يعني بالمهنية والموضوعية وكذلك الحياد، يعني كما كنعرفوا وكنتبعوا جميعا
1: حتى أظن حتى التحري الدقة في نقل المعلومة أو الخبر.
0: تماما تماما تماما تماما هذا الطور دياله. وشفنا كما يعني غير رجعوا قليلا يعني أيامات كورونا مثلا كانت عندنا الانتشار ديال الأخبار الزائفة، وعلاش؟ حيث ما كانش واحد الموضوعية عند بعض، يعني ماشي كنقول ولا كنعمم،
1: وكيستغلوا هاد وسائل السوشيال ميديا لان كل واحد عنده هاتف كي يقول ما بغى، ولكن ما كيكونوش مسؤولين لانه داخل كيف قلتي في الاشاعه والاخبار المزيفه اللي للاسف عاده كيكون الهدف منها نشر البلبله سواء عن قصد او غير قصد. فعلا اعطيتي مثال اللي هو حقيقي ودقيق. نعم
0: هذا هو كذلك، يعني هذه المسألة هذه خص أنها صراحة، والحمد لله عندنا صحفيين يعني في المستوى يتميزون بهذه الدقة وهذه الموضوعية والتحري كذلك، لأنه الإعلامي ولا الصحفي ولا الإذاعي اللي هو مهني خص ضروري يتحرى، يعني علاش؟ قبل ما ينشر واحد النوع ديال المعلومات ولا قبل ما يفتي ولا يعطي المعلومات للعموم المواطنين خص ضروري يتميز بهذا الحياد هذا وبهذا الموضوعية، وكذلك يعني يعطي يتجنب أنه يعطي معلومات غير مؤكدة ولا أنه يساهم بطريقة، يعني سواء هنا أتحدث بطريقة مباشرة أو بوعي أو بغير وعي، أنه ينخرط في الدعاية المقنعة في شكل من الأشكال، يعني سواء في تقديم مادة إعلامية أو خبر
1: صحيح.
0: أو إلى ما غير ذلك،
1: وحتى ويميز أيضا السير حسين بالخبر والرأي،
0: باش تماما
1: ما يكون واحد بحال كأن الواحد كي يوجه الواحد لاتجاه معين، لا كتعطيل الخبر وديك ساعة كتخلي المواطنين الاختيار لهم. طيب وماذا سي الحسين عن البرامج الحوارية واللقاءات اللي كتكون عادة مع المرشحين في هذه الفترة في إطار أنهم كيعرفوا برامجهم إلى آخره؟
0: بالنسبة للبرامج الحوارية بشكل يعني دقيق، يعني ممكن هي اللي كتكون يعني واحد الفضاء اللي مهم جدا، علاش؟ باش هاد الأحزاب أنها تعرف بالبرامج ديالها وتعرف بالاختيارات السياسية ديالها وتقرب من العموم المواطنين، باش تشرح لهم وتوضح لهم بطريقتها، يعني وهذا الشيء معروف ومعمول به جميع دول العالم.
1: وكيف قلت وكيف قلت راشرتي قبل السي حسين أن هذا الشيء كيخضع بدوره القواعد المنظمة للتغطية الانتخابية، رفضت شرتي لها في واحد الجواب.
0: تماما نعم. تماما تماما. وكذلك هي يعني بالنسبة لهذا المسألة هذه انها كتخضع الدور ديال ديال ديال ديال دورها لهاد القواعد المنظمه للتغطيه الانتخابيه بشكل عام. وهناك مسؤوليه اخرى على منشط ديال هذا البرنامج، مثلا خصو يعطي هذا الحوار واحد الطابع اللي هو مهني ويطرح اسئله بوضوح، وكذلك يتجنب انه يتحول للبرنامج لمنصه دعائيه غير متوازنه، وهذا ما نصب اليه في هذا البرنامج وفي هذه الحلقه هذه باش اننا نوضح هذه المساله. حيت احيانا هناك يعني نقرا في وسائل التواصل الاجتماعي عبر بعض المنصات انه هناك حياد لمنشط برنامج لحزب عن حزب والى ما غير ذلك. استاذ احمد
1: صحيح، تبارك الله عليك. طيب واش يمكن لهذا الإعلام أنه يطرح أسئلة نقدية على المرشحين السي الحسين من خلال تجربتك؟
0: بطبيعة الحال أستاذ أحمد، دور الإعلام شنا هو؟ كيراقب ياك وكذلك كيعطي نقد، ولكن أنا هنا بالنسبة لهذا النوع النقد اللي بغيت هو يكون بناء. علاش؟ الحوار الانتخابي الجيد لا يقوم على المجاملة. ما خصناش نجيو أننا نقولوا راه كل شيء مزيان ولا ننافقوا ولا أننا نجاملوا، لا. يعني الواجب علينا أننا نطرحوا يعني أسئلة تهم المواطنين،
1: بمعنى نقل نبض الشارع، داك الشيء اللي الناس أصلا كيولي هو كيتكلم باسمهم.
0: تماما هذا هو الأهم وهذا هو الأساسي وهذا هو الدور والرسالة اللي خصي أديها الإعلام والصحفي في البرامج هذا. وكذلك يعني هذا النقد المهني وبعيدا يعني كما كنقول دائما في المداخلات وفي المقالات دائما أشير وأكد على هذه المسألة أننا نبعدوا على التشهير، نبعدوا على الإساءة، يعني أننا الحاجة اللي غتوصلنا للأشياء يعني نحن في غنى عنها. علاش؟ لأنه الإعلام والصحافة والبرامج على اختلافها هي كتأدي واحد رسالة نبيلة، يعني عندها الدور يعني ديال الواعي إلى ما غير ذلك. وكذلك بالنسبة من باب يعني الإجابة على نوع الأسئلة اللي كيطرحهم المنشط على المرشحين، يمكن كذلك للصحفي أن يسأل يعني مرشح أو ممثل ديال أي حزب على البرنامج ديالو، كذلك على الحصيلة ديال الحزب ديالو ولا مصادر التمويل، وكيفاش غادي يدبر الوعود اللي كيعطي ولا اللي غادي يعطي، كذلك الأولويات ديالهم، وكذلك القدرة على تنفيذ أي حاجة كيقولوها. واش غي هاد البرامج يعني غادي تقال ويديروا بها حمل،
1: واش هي واقعية ولا غير كيبغي بحال شي طعمة ديال الحوت غير
0: تماما
1: شي فيه مسؤولية. نعم
0: أيه، واش هاد البرامج اللي كيقترحوها واش قابلة للتنزيل على أرض الواقع؟ واش الحزب غير يلتزم؟ واش ولا أنها يعني مجرد كما قلتي غتبقى حبر على ورق ويصطادوا بها ولا ياخذوا بها الأصوات؟
1: وهذا الشيء راه عشناه في تجارب سابقة سي الحسين.
0: نعم أكيد، وهذه رسالة للمواطنين صراحة يعني من خلال إذاعة الدخل الجهوية، أنه نبعدوا عن العاطفة، نبعدوا عن الموالاة، نبعدوا نشوفوا الحزب ونشوفوا البرنامج ديالو ونشوفوا الشخص المناسب، حيث البروفايل المناسب راه هو اللي غادي يخدم التنميه، هو اللي غيخدم ليك يعني التنزيل ديال ديال ديال ديال العديد ديال الاوراش اللي خصها انها يعني مثلا المدينه كنتكلموا على الجهه ديال الداخله مثلا راه عندها احتياجات، خصنا الناخبين ديال مدينه الداخله ولا الجهه الداخله يختاروا اللي غادي يخدم البلاد. كذلك نفس الشيء في طاطا ولا الاقليم ديال العريش ولا الاقليم ديال
1: كيكون عنده بعد التشخيص وعنده التصور التجاوز كيف قلتي ديك الكراهات والاحتياجات، لان هذا هو الاساسي الدور جا باش انه يغير واحد الوضع معين في مجال معين. وهنا دائما كنقولوا بان الصحفي كيف شرتي السي الحسين ان دائما داك الحوار ديالو البرامج الإعلامي كتكون في إطار مهني اللي كيحترموا هدرة شرتي ليه القواعد القانونية والأخلاقية ما يعرف بأخلاقيات المهنة أصلا كمفهوم. طيب وهل سي الحسين عندي لك سؤال آخر جاء من خلال هذا الحديث المفيد والجميل معك الأستاذ الحسين، واش كيقتصر دور الإعلام على نقل فقط أخبار الحملات الانتخابية؟
0: بالطبع لا، يعني علاش لأنه الإعلام يمكن، بل يعني هي حقيقة حتمية، أنه كيؤدي واحد الدور اللي هو توعوي مهم، من خلال يعني سواء التبسيط ولا الشرح ديال كيفية مثلا المشاركة الانتخابية، ولا كيعطينا يعني كبسولات على شروط التصويت مثلا، ولا المراحل ديال العملية الانتخابية كيفاش كتم، ولا كيعطينا ولا يقربنا من الواجبات ولا الحقوق الناخبين، ولا كيعطينا معلومات غادي تعاون المواطن على كيفاش انه غادي يمارس هذاك الحق ديال التصويت ولا الانتخابي بشكل عام. وبالتالي فهو لا يقتصر على نقل الاخبار ديال الحملات فقط، وانما كيدي رساله اخرى، رساله توعويه، وهذه يعني دور يعني الدور ديال الاعلام يعني هزوا على العاتق ديالو باش انه يقرب ويبسط ويوعي المواطنين يعني في ربوع المملكه بهذه المساله وهذه العمليه الانتخابيه بشكل عام.
1: اكيد سي الحسين، وانت ادرى مني، فاش كنتكلموا على دور هذا الاعلامي اكيد كيدخل على الخط شيء اللي هو مشوش لا نعمم، ولكن في السواد الأعظم ديالو وهو ما يعرف السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي. من خلال تجربتك وممارستك سي الحسين، أش يمكن لك تقول عن ديك الأخبار اللي كتعلق بالانتخابات واللي كتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي للأسف نسبة إلى ما قلناش واحد 95 أو 90% منها كله فقط مشوش على الوعي ديال الناخبين؟
0: اولا استاذي العزيز، قبل قليل اشرت يعني الى الاحداث اللي وقعوا مثلا وعشتها المملكه، بحال كورونا، بحال الزلازل اللي دازوا، وبعض الفيضانات اللي دازوا. هنا كنأكد على مساله يعرفوها جميع المستمعين الكرام، يعني انه ليس كل ما ينشر في المواقع ديال التواصل الاجتماعي خبر صحيح.
1: إذا خصنا ناخذها من مصدر رسمي موثوق.
0: موثوق، نعم. تماما. هنا يجب توخي الحيطة والحذر الشديد في أنني فين كنوصل ولا فين غادي توصلني المعلومة الصحيحة. علاش؟ هنا عاوتاني غادي نرجعوا لنقطة أخرى، الدور ديال الصحفي. عليه ينبغي يعني الصحفي أنه يتحقق قبل ما ينشر اي معلومه، قبل ما يبث اي برنامج، قبل ما يدير اي خطوه ديال النشر. حيت علاش معلومه اليوم كتنشرها استاذ العزيز دغيا، يعني كان نار في الهشيم، يعني مجرد تغريده في تويتر ولا في فيسبوك ولا في انستغرام ولا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي دغيا كتنشر. وبالتالي خاص صحفي يعني انه خاصه حنا كنتكلموا على الموضوع ديال الانتخابات، وحنا في هذه الفتره الانتخابيه، لان الخبر غير صحيح اش غيدير؟ غادي ياثر لنا على اختيارات المواطنين، وغادي
1: لانه يعني هو عنده القدره على صناعه الراي، وبالخصوص دوك المؤثرين اللي في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الظاهره ديال المؤثره ومؤثره أصبحت تشكل واحد الخطورة، لسيما فاش ما كيكون في هذاك الحس المسؤول.
0: تماما أستاذ العزيز، وحنا كنقولوا وداويين وكنتحدثوا اليوم على دور وسائل الإعلام، يعني راه صناعة القناعات، يعني راه تكلم عليها يعني الخبراء الإعلام، تكلموا على ترويض الرأي العام، توجيه الرأي العام وصناعة القناعات. يعني من خلال هذه المعلومة اللي غادي نقدم أنا اليوم، أنا ممكن نوجه يعني العديد من المواطنين ربما لغرض في نفسي يعقوب للجهة أو
1: ويقد يكون تاع غير قصد، لأن واحد القضية سي الحسين، ديك المقولة القديمة الإنسان ابن بيئته، راه ولات اليوم الإنسان ابن إعلامه. التأثير إعلام هو اللي كيصنع الذوق، كيصنع الوعي، كيصنع التوجه، كيصنع حتى القرار في الاختيار، وهنا تكمن الخطورة.
0: نعم. وهذا الشيء أستاذ ممكن أنه يدخلنا في الخانة اللي احنا أصلا خايفين عليها، هي التشكيك، هي نزع ديك الثقة في العملية الانتخابية كاملة. علاش؟ بمجرد واحد الخبر ولا واحد البرنامج ولا واحد نفسه وقع في يعني عند عند عند صحفي ولا اذاعي ولا موقع الكتروني وهو يغير يديفي هذيك يعني الطريق اللي كان غدا فيها الامور، وبالتالي غادي يفتح لنا الباب ديال انه عدم الثقه في العمليه الانتخابيه.
1: وهنا تكمن الخطوره. نعم
0: نعم، وهذا الشيء اللي ما خصناش نوصلوا ليه يعني استاذ العزيز، وبهذا البرامج ممكن اننا نخلقوا واحد الوعي كيفاش كتدبر الانتخابات في بلادنا، وكيفاش كنواكبوا العمليه الانتخابيه بكل موضوعيه وبكل مهنيه وبتوازن كما قلنا، مع احترام ديك التعدديه اللي تكلمنا عليها قبل قليل.
1: طيب سي الحسين، في واحد ظاهرة سلبية ولكن الحمد لله تكاد تنعدم وخافيها بعض الحالات، وهو فاش كنطرحوا السؤال واش يقد أو واش الإعلام ممكن أنه ينشر مثلا نتائج أو معطيات انتخابية قبل الإعلان عنها رسميا، مثلا كتكون شي جريدة إلكترونية أو لموقع معين في جهة معينة أو إقليم معين، ربما حضر في ديك الليلة الأخيرة اللي كتكون ديك الإحصائيات النهائية، واش من حقه أنه ينشر داك الشي اللي حضر له وشافه قبل ما يتعلن عليه رسميا؟
0: اللي كيوقع أستاذ العزيز يعني صراحة في ظل الانتشار السريع للمعلومات اليوم احنا في هذا العصر ديال التكنولوجيا وهذا، اي موقع ولا اي صحفي كيبغي يدير سرق صحفي، ولكن للاسف الشديد يعني كيطيح في المحظور. علاش؟ لان المعطيات المرتبطه بالانتخابات راه كتخضع لواحد القواعد والقوانين التنظيميه محدده، وبالتالي يعني يجب على جميع وسائل الاعلام احترام هذه المقتضيات الخاصه بالنشر ديال النتائج والمعطيات المتعلقه بالعمليه الانتخابيه. علاش؟ حيث الى عطاو شي معلومه غلطه راه غادي غادي غادي تشوش لينا على العمليه، وغادي تشكك لينا في يعني العمليه باسرها. وكذلك هناك نقطة يعني مهمة أستاذ العزيز، أنها عدم هاد تقديم هاد الأرقام والنتائج باعتبارها نهائية غادي يدخلنا في واحد المتاهة، وفي الحين أنه هناك جهات يعني مختصة هي المخول لها أن تعلن عن النتائج وتعطيهم التواصل مع وسائل الإعلام وتعطيهم النتائج هذه، وساعتها يمكن نشرها على مواقعهم على يعني جميع المنابر الإعلامية. وبالتالي خص كما قلت أنه يتريث حتى يتم الإعلان الرسمي عن النتائج، وكما قلت لك بعض المنابر ولا بعض المواقع سمحهم الله أنه بهذاك السرق الصحفي كيدير تشويش وكيعطي معلومات مغلوطة. علاش؟ باش أنه يقول لا أنا سبق في يعني إيصال النتائج للمواطنين.
1: وبالنسبة سي الحسين، دور هذا الإعلام في يوم الاقتراع اللي بحال مثلا في هذا الاستحقاق الانتخابي التشريعي اللي غادي يكون إن شاء الله يوم الأربعاء 23 شتنبر، وهذا يوم أساسي، أشنو دور الإعلام في هذا يوم الاقتراع؟
0: يوم الاقتراع أستاذ العزيز بالنسبة له الطقوس هو له خصوصيته، وبالتالي يعني يجب على جميع وسائل الإعلام اللي غدير التغطية أنها تتعامل مع المعطيات والأخبار المتعلقة بسير يعني العملية الانتخابية وفق داكشي اللي قلنا قبيلة، القواعد القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيت راه موضوع معروفة، ها هو الإطار، ها الطريقة، ها علاش غادي نتمشاو، ها هي السكة علاش غادي نتمشاو. علاش؟ لأنه التغطية خصها تكون هادئة، تكون مسؤولة، وأنها تساهم في الطمأنة ديال المواطنين من خلال هذوك المعلومات اللي كتقدم أنها معلومات صحيحة، وليس دور الوسائل الإعلام خلق يعني كما تنقولوا البلبلة إن صح التعبير، أو تأثير غير المشروع على الإرادة ديال الناخبين وهاد المواطنين اللي غادي يمشيوا يصوتوا يوم الاقتراع كما هو معلوم أستاذ العزيز.
1: وفي نظرك السي الحسين، علاه أن احترام هاد القواعد لا تتعلق فقط بأفراد أو جهات معينة، بل هي مسؤولية جماعية؟
0: أكيد أستاذ العزيز. علاش؟ لان شوف، نكونوا موضوعيين. نزاهة الانتخابات يعني في اي بلد ليست مسؤولية الإدارة وحدها ولا الجهة المخولة لها يعني الإشراف على هذه العملية وحدها، ولا الحزب ولا الأحزاب لوحدها، ولا وسائل الإعلام لوحدها. هي مسؤولية مشتركة أستاذ العزيز. وبالنسبة للإدارة مطالبة بتنظيم الانتخابات يعني في الإطار القانوني، وبالنسبة للأحزاب والمرشحون مطالبون باحترام قواعد المنافسة اللي هي شريفة، وبالنسبة للوسائل الإعلام على اختلافها مطالب يعني المطالبين يعني المؤسسات الإعلامية كاملة بالمهنية اللي ذكرت قبيلة، بالحياد وبالإنصاف، ويعني بالموضوعية. والمواطن في حد ذاته هو يعني هو الأساسي في هذا العملية، مطالب أنه يمارس هذاك الحق دياله والواجب الانتخابي بكل وعي بكل مسؤولية في الاختيار دياله. وديجا تكلمت على هذه المسألة هذه ديال مسؤولية المواطنين في اختيار من يمثلهم، سواء احنا كنتكلموا على الانتخابات التشريعية ولا الانتخابات المجالس يعني السنة المقبلة بحول الله. أستاذ العزيز
1: سي الحسين، بصراحة الحديث معك يفتح الشهية لمزيد من الإصغاء نظرا للكم ديال المعطيات اللي دخلها في هذه الدينامية أو الهدف ديال توعية المواطنين والمواطنات عبر وسائل الإعلام. وأكيد النتير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تندرج في هذا السياق. طيب، ختام هذا الحوار المفيد والشيق معك سي الحسين، أشن هي الرسالة اللي تجد أنك توجه المستمعين والمستمعات، وطبعا من خلالهم المواطنين والمواطنات، مع هذا الاقتراب ديال الانتخابات الشرعية اللي نذكر بأن موعد هذا العرس الديمقراطي الانتخابي هو يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026؟
0: الرسالة باختصار أستاذ العهدي، ومشكور على هاد الحلقة الشيقة صراحة، وهذا الموضوع اللي هو عنده أهمية دياله، أن المواطن مخصوص يصوت على أساس الإشاعة أولا،
1: نعم.
0: ثانيا مخصوص يصوت على أساس الانتباع، ثالثا مخصوص يصوت على تحت كما تنقولوا التأثير ديال التوجيه ولا الدعاية وحدها. علاش؟ سول أول حاجة، سمع مزيان وقارن وتعرف على البرامج ديال هاد الأحزاب، حيت غادي يجيوك يعني شحال من حزب شحال من مرشح. مثلا على سبيل المثال هناك في الداخل يعني العديد من المرشحين، العديد من الألوان الحزبية، يعني كل حزب يعني يدلو بدلوه. نفس الشيء بالنسبة في جهة سوس مثلا، جهة الشرق، في جهة الدار البيضاء سطات، كذلك نفس الشيء في الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة. الأهم والأساسي هو أنه الواحد يتحقق من المعلومات كما قلت، ويعرف البرامج ويعرف البروفايل اللي غادي يصوت عليه ويتحمل المسؤولية. وكذلك يعني الاختيار الانتخابي، يعني سولتني على الرسالة، هو مسؤولية. والصوت كذلك، يعني أي مواطن ومواطنة راه الصوت ديالهم أمانة، يعني وبالتالي إلا كان الإعلام نزيه يعني غادي يعاون المواطن في معرفة الحقيقة، واللي يقرب المواطن على ما يدور وما يجوب في جميع سواء أنحاء المملكة ولا أنحاء العالم. فالمواطن الواعي اللي عارف يعني ما له وما عليه هو اللي غادي يعني يحول هذه المعرفة إلى اختيار يكون مسؤول، وغدا بعد غدا نتحمل المسؤولية ديال الاختيارات ديالنا ديال يوم الاقتراع ديال 23 شتنبير مثلا، أننا نتحملوا هاد 5 سنوات اللي غادي تجي بالاختيار ديالنا اللي غادي يكون اختيار مسؤول، باش غدا وبعد غدا أننا نحسبوا ريوسنا أولا، علاش اختارينا هاد الحزب ولا علاش صوتنا على هاد المرشح باش يخدمنا، ونتحملوا المسؤوليه جميعا يعني. وكنتكلم نفس الاسقاط من طنجه الى القويره، يعني جميع المواطنين خصهم يتحملوا المسؤوليه في الاختيار من سيمثلهم في قبه البرلمان وكذلك في المجالس الترابيه يعني السنه المقبله بحول الله.
1: كنحييك على هذه الرسالة التي حملت كل شيء. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفنا الكريم طبعا اللي أعطى معطيات وتوضيحات. كنشكر الأستاذ الفاضل سي الحسين أولودي اللي هو باحث في الجغرافيا السياسية، عضو المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، كما قلت على كل ما قدمه من توضيحات تغني لا محال الرصيد المعرفي الانتخابي للمستمعين. إذا كانت هذه الحلقة اليوم من صوتك أمانة، حاولنا من خلالها مستمعين الأعزاء أن نضع بين أيديكم مجموعة من الأسئلة، والأستاذ الحسين تولى الإجابة عنها بصراحة بكل مهنية لأنه ممارس وإعلامي له حضور نوعي. قلت قدمنا هذه الأسئلة والأجوبة حول التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية، وأيضا قواعد الحياد والإنصاف والتعددية والمسؤولية المهنية، لأن الديمقراطية كيف يعرفوا العديد لا تكتمل فقط بصندوق الاقتراع. فاش كان نزرقوا ديك الورقة اللي وضعنا فيها العلامة ديال من تم اختياره، فإنما تبدأ أيضا من المعلومة الصحيحة وإعلام مسؤول كما قال سي الحسين، وناخب أيضا واعي. كان معكم برنامج صوتك أمانة، ومشاركتك مسؤولية واختيارك يصنع الفرق. دمتم مستمعين بالمواطنة مسكونين وعلى الوفاء مستمرين، وبالنزاهة والمسؤولية في الانتخابات متشبتين. كنحيي نبل مرافقتكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم.
2: قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية يقدم. صوتك أمانة. سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: أهلا بكم ميلاد الموعد الإخباري الموجز. يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، ويولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 أكتوبر من سنة 25 و2000، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على بلوغ الحقل السياسي. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعه حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48 400 هجرية الموافق 26 و2000 ميلادي، يتفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف حاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة 48 400 هجرية 26 و2000 ميلادي، يتفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 أشخاص، المجموع 935 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري، شاكرين لكم حسن الإصغاء ونبل المرافقة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية لهذا اليوم الجمعة 21 أغشت. من المتوقع بإذن الله تعالى أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيلها هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا.

0: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيدوا قدام بلادنا.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درت شي قضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: حديث المجلس العلمي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم في هذه الوقفة الإذاعية لنستحضر معا ذكريين وطنيتين عزيزتين على قلوب المغاربة، ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، وهما مناسبتان تحملان معاني عميقة في الوفاء والوطنية والتلاحم والمسؤولية، وتجعلاننا نتأمل في ماضي وطننا ونستشرف حاضره ومستقبله. تعد ثورة الملك والشعب من أبرز المحطات في تاريخ المغرب الحديث، فهي ذكرى تجسد فيها التلاحم العميق بين العرش والشعب، وتجلت فيها قيم الوفاء والتضحية والتمسك بالهوية والسيادة الوطنية. ففي 20 غشت 1953 أقدمت سلطات الحماية على نفي جلالة الملك المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه وأسرته الملكية، فكان ذلك الحدث شرارة لمقاومة شعبية واسعة رفض فيها المغاربة المساس بملكهم ووحدة وطنهم. وقد أثبت الشعب المغربي في تلك المرحلة أن الوحدة والتلاحم قوة لا يستهان بها، وأن التمسك بالثوابت والهوية يمثل ركيزة أساسية في حماية الوطن. وبعد سنوات من المقاومة والكفاح عاد جلالة الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن يوم 16 نوفمبر 1955، فكانت عودته بشيرا ببداية مرحلة جديدة في تاريخ المملكة ومحطة أساسية في مسيرة استكمال الاستقلال. إن استحضار هذه الذكرى لا يقتصر على تذكر الأحداث، بل يدعونا إلى استخلاص القيم التي ينبغي أن تبقى حاضرة في حياتنا. فمن أهم هذه القيم الوفاء للوطن والاعتزاز بهويته والمحافظة على وحدته واستقراره، ومنها أيضا التضحية ونكران الذات، فقد قدم أبناء الوطن تضحيات كبيرة من أجل الحرية والكرامة، ومنها التعاون والتلاحم، فقوة الوطن تكمن في تماسك أبنائه وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه القيم لا تنتهي بانتهاء المقاومة،

0: بل تستمر في صور جديدة من خلال العمل والإخلاص والمساهمة في تقدم الوطن. وإذا كانت ثورة الملك والشعب تذكرنا بتضحيات الأجداد، فإن عيد الشباب يوجه أنظارنا إلى الحاضر والمستقبل. لماذا؟ لأن الشباب هم طاقة الوطن وثروته البشرية وأمله في الغد، ويحتفل المغاربة بعيد الشباب في 21 غشت من كل سنة، وهو اليوم الذي يتزامن مع ذكرى ميلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهي مناسبة للاحتفاء بالشباب وإبراز دورهم في مسيرة التنمية وتشجيعهم على العلم والمعرفة والابتكار والعمل. مستمعي الكرام، إن الشباب لا يحتاجون فقط إلى الاحتفال بهم، بل إلى الثقة في قدراتهم وتوجيه طاقاتهم وفتح المجال أمامهم للمساهمة في خدمة الوطن. فالشاب الذي يجتهد في دراسته ويتقن عمله ويحترم الآخرين ويستثمر وقته فيما ينفعه هو شريك حقيقي في بناء الوطن. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير والارتقاء يبدأان من الإنسان نفسه، والشباب هم أكثر فئة قدرة على حمل مشعل التجديد والابتكار. إن الربط بين ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب يحمل رسالة عميقة، فالأجداد قدموا التضحيات من أجل الحرية والاستقلال، وأبناء اليوم مدعوون إلى صيانة هذه المكتسبات والارتقاء بها. فإذا كان جيل المقاومة قد حمل راية الكفاح، فإن جيل اليوم مدعو إلى حمل راية العلم والمعرفة والابتكار والعمل. ومن هنا تتحول الوطنية من شعور داخلي إلى سلوك عملي، فنحافظ على المدرسة والمسجد والطريق والمرافق العامة، ونحترم القانون ونتعاون مع الآخرين، ونحرص على أمن مجتمعنا واستقراره. ولا يمكن أن نتحدث عن الشباب والمستقبل دون أن نتحدث عن الأسرة، فالأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الطفل معنى الحب والاحترام والمسؤولية. وإذا أردنا شبابا يحملون مشاعل البناء، فعلينا أن نربيهم منذ الصغر على الصدق والأمانة وحب الخير واحترام الوطن وتقدير تضحيات الأجداد. فالشباب ليسوا مجرد أرقام في المجتمع، بل هم صناع المستقبل، وعليهم تعول الأمم في استمرار مسيرة التنمية والازدهار. أيها الشباب، إن وطنكم يحتاج إلى علمكم وإلى أخلاقكم وإلى إبداعكم وإلى طموحاتكم، فلا تجعلوا أوقاتكم تضيع فيما لا ينفع، ولا تسمحوا لليأس أن يسكن نفوسكم، بل اجعلوا من طموحاتكم مشاريع، ومن علمكم عملا، ومن قدراتكم خدمة لوطنكم. واعلموا أيها الشباب أن الوطن لا ينتظر منكم الكلام فقط، بل ينتظر منكم العمل والإخلاص والمسؤولية. مستمعي الأفاضل، إن ثورة الملك والشعب تذكرة لنا بأن الوحدة والتلاحم والتضحية قيم تصنع قوة الأوطان، وإن عيد الشباب يذكرنا بأن المستقبل أمانة في أيدي الأجيال الجديدة، فبين أمجاد الماضي وطموحات المستقبل تستمر مسيرة الوطن، وتبقى المسؤولية مشتركة بين الجميع، أسرا وشبابا، مربين ومؤسسات، من أجل مغرب آمن متماسك مزدهر ومعتز بثوابته وهويته. نسأل الله عز وجل أن يحفظ وطننا المغرب، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، وأن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
4: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شي لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
6: وكتش داخلنا قباتنا عدل لازم.

0: يا محمد.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نستهله بأبرز العناوين. الشعب المغربي يخلد اليوم عيد الشباب السعيد. وبمناسبة عيد الشباب السعيد، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها. ويولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 أكتوبر من سنة 25 و2000، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعم

دعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26 2000 ميلادي، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين 2. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة 48400 هجرية 26 2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامية المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 أشخاص موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبات الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين: الشعب المغربي يخلد اليوم عيد الشباب السعيد، وبمناسبة عيد الشباب السعيد جلالة الملك يصدر عفوه السامي.

0: حالة الطقس.
1: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية لهذا اليوم الجمعة 21 أغشت. من المتوقع بإذن الله تعالى أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقية وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيلها هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.

0: احنا الشباب ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوية بتنسيق مع نيابة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة داخل وادي ذهب تقدم عدد خاص بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب والذكرى 63 لعيد الشباب المجيد. عشرون أغشت ذاكرة ملحمة ووفاء، 21 أغشت شباب وأمل وعطاء. من تضحيات الأمس إلى مسؤوليات اليوم، ومن ذاكرة الوطن إلى صناعة المستقبل، ثورة صنعت المجد وشباب يصنع الغد. حلقة خاصة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب من إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية. إعداد وتقديم أحمد عهدي، نعيمة بدار في ضبط هندسة الصوت والإخراج، وفي الإشراف العام يونس الكنتي. مستمعتنا مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات. نلتقي بكم في حلقة خاصة وعدد خاص كنتحضروا فيها مناسبتين وطنيتين متلازمتين في الذاكرة المغربية، ذكرى ثورة الملك والشعب لكي كتخلدها الأمة المغربية من البغاز إلى الصحراء في 20 أغشت من كل سنة، وهذا العام كنخلدوا ذكرى مرور 73 سنة ومناسبة وطنية غالية هي عيد الشباب. طبعا مباشرة تأتي بعد الأولى أي في 21 من الشهر نفسه. هذه السنة كنحتفلوا بذكرى مرور 63 سنة على الميلاد الميمون لعاهلنا الكريم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطال الله في عمره وشفاه وعافاه. إذن مناسبتان تختصران مسار وطني حافل بالدروس. ففي المناسبة الأولى كنستحضروا صفحة من صفحات المقاومة والوفاء والتلاحم بين العرش والشعب، ونستحضر أرواح رجال ونساء أسهموا بتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وثوابته. وفي المناسبة الثانية كنلتفت للشباب باعتباره قوة الحاضر ورهان المستقبل وحامل مشعل المسؤولية الوطنية. أكيد أن تخليد مناسبات الوطنية ما يلتنا نعتبروه فقط مجرد استحضار الماضي، فالذاكرة الحية كيف تعرفوا جميع هي اللي كتحول إلى وعي، والوعي إلى مسؤولية، والمسؤولية إلى عمل ومشاركة. من هنا مستمعينا الأعزاء تأتي حلقتنا اليوم، يكننا ننطرح من خلالها أسئلة كتجاوز الاحتفال إلى المعنى وتناسل أسئلة من قبيل ماذا نتعلم من ثورة الملك والشعب، ما الذي ينبغي أن تورثه الذاكرة الوطنية للأجيال الجديدة، وكيفتاش نقدو نجعلو من عيد شباب مناسبة لتجديد الثقة في الكفاءات والطاقات الشابة، ثم كيفتاش نقدو ننتقلوا بالشباب من موقع المتلقي إلى موقع المشارك في صناعة القرار سواء كان ناخبا أو

0: منتخبا ونحن على مشارف موعد العرس الديمقراطي الوطني ديال يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 إن شاء الله. ولأن الصوت أمانة والاختيار مسؤولية، فالمشاركة في الحياة العامة ما هو فقط مجرد حق، وإنما أيضا تعبير عن الوفاء لوطن ضحى من أجله رجال ونساء، وعن احترام الذاكرة من ساهموا في بناء المغرب. فهذه الحلقة مستمعين الأعزاء نستضيف المسؤولة الجهوية عن قطاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وعضاء جيش التحرير بجهة الداخلة وادي ذهب. يكننا نفتحون معها مشكورة على تلبيتها الدعوة كعادتها هذه الملفات اللي طرحناهم، ونستعيد معها دلالات المناسبتين وشنو البرنامج ديال هذا القطاع اللي تخلي ديما، وشنو كتحمل هذه الذكرى من الرسائل إلى شباب اليوم. أهلا وسهلا بك معنا الأستاذة سلم تيروز.
1: أهلا بك أستاذ أحمد، وصباح الخير لك ولكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الجهوية بالداخلة، وأهنيكم جميعا وأهني صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بحلول هاتين الذكريتين المجيدتين، ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب المجيد. وأتمنى أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والازدهار والنماء.
0: كما في كريم علمك الأستاذ سلم، جرت العادة أننا في المحور الأول كان وضع سؤال: لماذا نخلد المناسبات الوطنية؟ هذا علاه أرطائيت الأستاذ أننا نبدأ من المعنى العام. لماذا تحرص الدولة والمجتمع على تخليد هذه المناسبات الوطنية، وطبعا من ضمنها كيف شرنا ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب؟ واش نحن أمام مجرد استحضار المحطات من الماضي، أم أمام عملية مستمرة يكننا نرسخ الذاكرة والوعي الوطني لدى الأجيال؟
1: أكيد أستاذ أحمد، هذا سؤال محوري مهم في تخليد الذكريات والأعياد الوطنية، باعتبار أن هذا التخليد هو جسر لمد جسور أو آليات التواصل بين الماضي والحاضر، ولتعريف الأجيال الجديدة بماضيها وبما وقع فيه من أحداث وما عرفه من تحديات. فطبيعة الحال تخليد الذكريات والأعياد الوطنية هو ذو أهمية بالغة، باعتباره كما قلت هو واحد القناة للتواصل مع الماضي، وأيضا هو أيضا مناسبة للتعريف بهذه الأحداث وبتفاصيلها، وأيضا استلهام ما تستبطنه من قيم مهمة في التنشئة الاجتماعية للشباب والأجيال الجديدة. فمثلا ذكرى ثورة الملك والشعب التي نخلد اليوم ذكرها 73 هي ذكرى مهمة ومحطة بارزة في مسيرة الاستقلال والوحدة، بحيث أنها هي حدث عرفه مسار مقاومة المستعمر ببلادنا مباشرة بعدما أقدمت السلطات الاستعمارية على نفي جلالة المغفور له السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه.
0: وأكيد بهذا الفعل الشنيع كان آخر مسمار تدقه في ناشية.
1: أكيد البداية خصنا نعرفه كيفاش أقدمت السلطات الاستعمارية على هذا الفعل الشنيع، أنه إحنا كان نعرفه عنا منذ توقيع معاهدة الحماية على بلادنا 1912، المغرب أو المغاربة جميعا شعبا وعرشا رفضوا هذا التواجد الأجنبي، وعبروا عن ذلك بأشكال مختلفة من المقاومة، مقاومة سياسية ومقاومة عسكرية بالتظاهر بجميع الأشكال، رافضين لهذا التواجد الأجنبي ببلادنا. لكن طبيعة الحال المستعمر رفض كافة هذه الأشكال ونكل بالمقاومين واستعمل العنف وجميع وسائل لثنيهم عن المطالبة بحرية واستقلال بلادهم. وطبيعة الحال هذه المقاومة، مقاومة المستعمر، مرت من مراحل. هناك المرحلة المقاومة السياسية، وثم مرحلة المقاومة المسلحة، بحيث أنه البلاد أو الحركة الوطنية والمقاومة والتحرير وجلالة الملك السلطان محمد الخامس

0: كانوا دائما يطالبون المستعمر باستقلال البلاد. وكانت طبيعة الحال حدث الزيارة التاريخية التي قام بها الملك السلطان جلالة المغفور له محمد الخامس لطنجة في 1947 كانت مناسبة عبر فيها جلالته عن مطلب الاستقلال بشكل مباشر. هذا المطلب طبيعة الحال بمجرد أن عبر عن ذلك جن جنون الإقامة العامة الفرنسية آنذاك، وواجهت ذلك بالتنكيل واحتجاز والعمليات العسكرية التي قامت بها في كافة أرجاء البلاد رافضة لهذا المطلب. لكن طبيعة الحال الحركة الوطنية وعموم المغاربة تشبتوا بهذا المطلب وأقاموا بالعديد من المظاهرات وبالعمليات الفدائية وبالعمليات أكيد، لأن الأقاليم الجنوبية هي جزء من التراب الوطني، وبالتالي كانت ساكنة هذه الأقاليم تتفاعل مع هذه الأحداث على المستوى الوطني. إذن بعدما أعلن جلالة الملك المغفور له محمد الخامس عن هذا المطلب، وكما قلت أن الإقامة العامة الفرنسية واجهته بالرفض، قام كانت تفكر أو تخطط بكيف ستتخلص من هذا من هذا السلطان الملح على استقلال بلاده والمتشبث بحريتها واستقلالها. فطبيعة الحال أقدمت على العديد من الأفعال الشنيعة، منها أولا تنصيب بن عرفة سلطان على البلاد، وهو ما واجهه المغاربة بالرفض وبالعمليات الاستشهادية. ثم ستقدم بعد ذلك على فعلها الفاضح والشنيع لهو نفي السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه إلى مدغشقر. فطبيعة الحال جاء رد الفعل الشعبي الكبير، وجاء رد الفعل الوطني الكبير الذي عم جميع أرجاء البلاد، بحيث خرج المغاربة إلى الشوارع للتظاهر ورفض هذا الفعل، وعمت المظاهرات جميع المدن بالشمال والجنوب والشرق. وطبيعة الحال متسلحين أولا متشبتين بوطنهم وبملكهم، ومتسلحين بكتاب الله عز وجل. وطبيعة الحال استمرت المظاهرات والعمليات الفدائية التي قام بها رواد الحركة الوطنية والمقاومة والتحرير، إلى طبيعة الحال اقتنعت السلطات الاستعمارية أن هذا الوضع لن يستقر إلا بعودة السلطان إلى بلده، وهو ما كان في نوفمبر 1953، بحيث استسلمت السلطات الاستعمارية لهذا الوضع وأقرت باستقلال المغرب.
1: وطبعا كانت المقولة التاريخية المعروفة عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، اللي هو فعلا جهاد تنمية. طيب إلى طرحنا سؤال اليوم بالنسبة لهذا الأجيال الصاعدة الواعدة، أشن هي الدروس اللي تقدر أنها تستقيها من هذا الجانب التاريخي اللي شرتي ليه؟ مشكورة.
0: إذا وقفنا عند تفاصيل هذه الأحداث، طبيعة الحال تلك الفترة فترة ثورة الملك والشعب، نرى يمكن أن نستنبط مجموعة من القيم الوطنية. أولا روح التضامن اللي كانت بين جميع شرائح المجتمع، بحيث أن المظاهرات التي عمت جميع أرجاء البلاد والعمليات الفدائية شاركت فيها أطياف المجتمع بكافة. أيضا روح الوحدة، بحيث أن رفض فعل النفي كان في الشمال في الجنوب في الشرق في الوسط في جميع أرجاء البلاد. إذن هنا كاين روح الوحدة الوطنية، روح الولاء والتشبث بالعرش. إذن المغاربة لم يتخلوا عن ملكهم وعن عرشهم، عن العرش العلوي المجيد، ظلوا متشبتين بهذا العرش باعتباره هو المعبر عن وجدان الأمة ووحدتها السياسية.
1: وأكيد أستاذ من تجليات هذا الأمر هو فاش كنشوفوا الأسماء ديال الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، ففيها جميع الشرائح بل وسطهم من يمثل أكيد النساء اللي هي ملك الفاسد.
0: هذا دليل على هذا الروح قلت لك ديال الوحدة والتضامن بين جميع فئات المجتمع في رفض التواجد الاستعماري. أيضا هذه التفاصيل هذه الأحداث سواء من حدث

0: الزيارة الملكية لمدينة طنجة، ثم حدث توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال، ثم حدث أيضا ثورة الملك والشعب. كل هذه الأحداث بتفاصيلها تحيلنا على واحد المنظومة قيمية وطنية مهمة تستبطن قيمة الوفاء والولاء والوحدة والتشبث بالثوابت الوطنية، وكل هذه هي خزان قيمي يمكن طبيعة الحال الآن من خلال تذكر هذه الأحداث والوقوف على تفاصيلها يمكن من خلاله تنمية الروح الوطنية لدى الشباب والجيل الجديدة، وأيضا استثمارها بشكل أفضل في تنشئة هذا الجيل الجديد على حب الوطن وعلى الوفاء لمقدساته وعلى أيضا العمل بمسؤولية وبوفاء في سبيل طبيعة الحال تنميته وازدهاره واستقراره.
1: إذن بصفتك المسؤولة الجهوية عن تدبير شؤون هذا القطاع اللي انت مسؤول عليه، كيفاش كتشوفي اليوم أستاذة سلم أن القطاع يبذل مجهود كبير وبصراحة اللي يعرفها الجميع من أجل أن نضمن أو نؤمن أن هذه الذاكرة الوطنية الحافلة والغنية أنها تستمر من جيل إلى جيل؟
0: أكيد طبيعة الحال قطاع المندوبية السامية للقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من خلال استراتيجية عمله يعمل على الحفاظ على هذه الذاكرة وعلى مد جسور تواصل معها طبيعة الحال بين الأجيال. هذا من خلال أولا تخليد الذكريات الوطنية، احنا في الأيام الماضية خلدنا ذكرى 14 غشت ذكرى استرجاع إقليم واد الذهب، الآن نحتفل بالذكرى ثورة الملك والشعب وهكذا. إذن تخليد هذه الذكريات والوقوف عندها طبيعة الحال من خلال أولا التعريف بها، من خلال معرفة تفاصيلها، من خلال استثمارها في أنشطة تربوية وثقافية تحث كما قلت الناشئة والشباب على التشبث بوطنهم وبوطنيتهم، أيضا من خلال محاولة تدوين وتوثيق هذه المحطات التاريخية من خلال أولا تشجيع البحث العلمي في هذا المجال، المساعدة على نشر الأبحاث والأطارح
1: وتنظيم ندوات
0: وتنظيم ندوات.
1: إذن وهذا العمل يستمر على طول السنة ليس فقط مناسبة،
0: أكيد هذا العمل مستمر على طول السنة لأن طبيعة الحال إحنا مع تاريخنا الوطني وذاكرتنا الوطنية هي حبلى بالعديد من الأحداث والذكريات المجيدة التي تستحق منا الوقوف عليها والتعريف بها والاحتفاء بها
1: ولا تنقطع في الزمن،
0: أكيد لأن التاريخ هو سيرورة متواصلة ومسترسلة بشكل عام، وطبيعة الحال كل حدث هو يحيلك على حدث آخر موالي وهكذا إلى طبيعة الحال حققنا الاستقلال في 1956.
1: إذن تكلمنا على ذكرى ثورة الملك والشعب، غادي ننتقلوا الحديث عن عيد الشباب، وأكيد ما يميز هذا الحدث هو انتخابات وبالتالي تشريعية وأهمية الشباب أنه ينخرط. نستمعوا لهذا الوصلة اللي أكيد من بين الوصلات اللي هي كتندار عادة للتحفيز والتشجيع، لأن أكيد هذا العرس الوطني القادم اللي هو ديمقراطي كبير يوم 23 شتنبر 2026 هو عرس كل المغاربة. إذا نستمعوا لوصلة توعوية.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان، نتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا احنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: احنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: إذن كيف سمعتي في هذه الوصلة سلم تيروز أن بلادنا تراهن على المشاركة الشبابية النوعية وحتى من ناحية الكمية، وهذا اللي يحاليه اللي وحلينا به في الحقيقة هو أن هذا الجزء الموالي لا ينخصه العيد الشباب، وطبعا غادي نركزه على مسؤولية المشاركة، وهو موضوع الساعة. كيف تعرفي أستاذة سلم ويعرفوا المستمعين أن هذه السنة كتكتسي المناسبة ديال عيد الشباب واحد الدلالة خاصة في ظل مجموعة من المستجدات والإجراءات اللي هي رامية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الانتخابية، ناخبين ومنتخبين. كيف تقرأين كمسؤولة وكمواطنة وما شاء الله عليك مهتمة بالمجال الأكاديمي في البحث، هذا التحول في علاقة الشباب بشأن العام؟
0: أكيد بداية خصنا ننوه سي أحمد بطبيعة الحال بمضامين الخطاب الملكي السامي في عيد العرش المجيد الذكرى 27 اللي طبيعة الحال أكد فيه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على المسار الذي عرفه المغرب منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، واللي طبيعة الحال هذا المسار تميز بالاستقرار السياسي من خلال حرص جلالته على تنظيم المواعيد الانتخابية بجميع أشكالها في موعدها المحدد، سواء كانت انتخابات جماعية أو انتخابات تشريعية. إحنا الآن على أبواب الانتخابات التشريعية اللي غتكون يوم 28 شتنبر المقبل 23 شتنبر المقبل، وهي محطة مهمة في مسار التثبيت وترسيخ مقومات الدولة الحديثة والديمقراطية التشاركية اللي طبيعة الحال اختارتها بلادنا. الشباب عنصر مهم في هذا المسار، فجلالة الملك كان حريص دائما على حث الشباب وعلى ضمان ولوجهم للحق السياسي، سواء من خلال ولوجهم للآليات التنشئة السياسية كالأحزاب، أو أيضا من خلال ولوجهم إلى المؤسسات المنتخبة سواء مجالس الجماعات أو مجالس البرلمان، وطبيعة الحال التعبير وتمثيل هذه الفئة وتحقيق انتظاراتها وتطلعاتها التنموية ببلادنا. هذه الانتخابات التشريعية هذه السنة تتميز بطبيعة الحال بضمانات جديدة للشباب، أولا من خلال تحفيز الشباب على الترشح كمرشحين للبرلمان، بحيث تقديم مساعدات مالية بإمكانهم أيضا ترشح كمستقلين يعني من خارج الأحزاب السياسية،
1: وهذه كلها عوامل محفزة أكثر.
0: أكيد إذا
1: لأن شحال هذه كيقول لك ودينا ما عنديش إمكانيات مادية باش نطبع باش ندير باش نتحرك، الآن الدولة تتحمل.
0: الدولة وضعت مسطرة خاصة لتحفيز هذه الفئة، أولا حتى الفئة الغير منخرطة في الأحزاب السياسية نحن نعرفه
1: واللي ما لقاتش ذاتها
0: فعلا في الأحزاب السياسية. نحن كنعرفوا الأحزاب السياسية كل واحد عنده اختياراته، كل واحد عنده مساراته وعنده أشكاله وهياكله التنظيمية، كاين شباب ما
1: زاوية نظرهم
0: مختلفة. إذا نحن حق أعطيناهم آلية ديال الولوج وديال المشاركة من خلال إمكانية ترشح كمستقلين، وعطيناهم أيضا الوسائل اللي ممكن تواكبهم وممكن يسيروا بها الحملة الانتخابية ديالهم من ناحية المادية، عطيناهم تحفيز، وطبيعة الحال هذا ممكن يفتح لنا الباب أمام ترشح والعدد من من من من الوجوه الشبابية وتعود حاضرة في المشهد التشريعي أو المشهد الانتخابي بشكل عام في بلادنا. هذا طبيعة الحال كيوازي أيضا تحفيزات اللي كانت دارتها بلادنا للنساء. إذن
1: هنا من خلال الحصيص
0: من خلال اللوائح الجهوية، من خلال هادو كلهم باش جميع فئات المجتمع تصبح ممثلة
1: في المجلس البرلماني.
0: أكيد كل هذه هي تحفيزات باش جميع فئات المجتمع تكون ممثلة في قبة البرلمان. إذن هاد التحفيزات كلها كتعكس حرص جلالة الملك على أنه يستمع للشباب ويفتح لهم أبواب المشاركة في العمل السياسي من خلال الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، وأيضا هذا أيضا بمثابة نداء أنهم يشاركوا في العملية الانتخابية ويتحملوا مسؤوليتهم من خلال اختيار ممثليهم اللي كيشوفهم هما قادرين على تمثيلهم وعلى الدفاع عن مصالحهم وعن حاجي والتعبير عن حاجياتهم، سواء في الخدمات الأساسية، في التشغيل، في الصحة، في المجال الثقافي، في المجال التعليمي إلى غير ذلك. إذن احنا بهذه الإجراءات الدولة كتحط المواطن أمام مسؤوليته، سواء كناخب سيختار من يمثله أو سواء كمنتخب سيتحمل مسؤولية اختيارات فئة من المواطنين وعليه الاستجابة لها.
1: اليوم اللي هي مؤهلة.
0: أكيد الحمد لله بلادنا كتزخر بالعديد من الطاقات في مختلف المجالات، وكاينين شباب عندهم تجارب في العمل الجمعوي، في العمل المدني، عندهم مؤهلات ثقافية الحمد لله مهمة. إذن كاين عندنا واحد الطاقة يجب فقط استثمارها، ويجب على الشباب الخروج من منطقة الظل والتواري إلى الخلف
1: السلبي
0: والموقف السلبي
1: التبخيس والتئيس. أظن أحسن طريقة لنكرم وفاء الشهداء دي الوحدة الترابية كيف شرتي أحسن، لأنه ما أمنوا لنا هذا الاستقرار اليوم. إذن إحنا كأولى على هاد الشباب اليوم أحسن هدية يقدموها لأرواحهم، وهو أنهم يشاركوا من أجل مغرب اللي هما أصلاً كيحلموا بي. وهنا لست أدري كيف تردين على بعض الأصوات راه شرتي لها اللي هي سلبية، ما كتعطي حتى شي نتيجة، سواء عن هاد المواقع، منصات مواقع التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا، فيه بعض الأصوات التي تغرد خارج السرب وكتقول وأنا قاعد إلا عطيت صوتي شي زاد صوت ما غيعطي نتيجة، وراه شفنا وجربنا ودينا. كيف تردين على هاد الأصوات التبخيس والتيئيس، واللي أصلا ما بغتش لا دشرتها ولا بلادها أنه ياخد خطوة نحو الأمام؟ وانت ذكرتي واحد المجموعة ديال الإجراءات اليوم مشجعة، لأن التغيير جيسينو والمستقبل نسير في اتجاهه.
0: هو ما يمكنش انت تنتظر التغيير في واحد من واحد المسار انت ما منخرطش فيه.
1: تماما.
0: انت لما انخرط في العملية ما يمكنش تنتظر نتائج مخالفة.
1: صحيح.
0: إذا بقيت كمتفرج، كملاحظ، كمشاهد،
1: وتحاني
0: التغيير، فين غيجيك التغيير؟ إذن أنت يجب أن تنخرط بإيجابية،
1: وأنت صانع هذا التغيير،
0: وأنت أن تشارك في صناعة التغيير.
1: تماما.
0: لأن العملية الانتخابية هي عملية جماعية، ما يمكنش أنت كتنتخب وحدك وكتختار هذاك المرشح وهذاك المرشح كيسير مثلا شؤونك وحده. هي عملية تشاركية يجب أن الكل يتحمل فيها المسؤولية دياله. المواطن يكون مسؤول على اختياراته، اختيارته بين الناخبين، الناخبين سيقدمون برامجهم، أيضا عندهم سير ذاتية معروفين، مع كلها معروف المسار ديالو. إذا أنت مسؤول على اختيار الرجل أو الإمرأة المناسبة.
1: ما كان حد كيسيف عليك، راه في المعزل
0: أنت بوحدك
1: تأخذ وتدير هذا، ما
0: أنت وحدك مع الورقة.
1: وداروا حتى مسألة جديدة كاع باش ما يكون إحراج لهاد الناس اللي كيصوتوا، منعوا أن ذاك الستار ما
0: يكون
1: باش ما يقول لك شي مثلا
0: استغلالها بشكل
1: معين، أن اللي صور دير دابا أنت حر.
0: المعزل سيكون مكشوف
1: الله سبحانه وتعالى وضميرك.
0: صحيح. إذا خصك تحمل مسؤوليتك،
1: وبالتالي ما بقاش عندك عذر تقول راه قبيلتي ولا والدية ولا حزب معين أو جهة معينة راه فرضت عليا وأنا شلاهي نعدل.
0: لا لا لا، المسؤولية ديال الاختيار خص الواحد، كل واحد يتحملها. لأن أيضا انت الى ما اخترتي انت واحد الفئه عريضه ما شاركت وما اختارتش، غتشارك واحد الفئه اخرى،
1: الاخرين هما يقروا
0: واحد الاخرين عندهم توجهاتهم، عندهم اهدافهم الخاصه. اذا هما غادي يقروا بلاصتك، هما غادي يشاركوا في العمليه،
1: ومن بعد
0: غينجحوا
1: درا لك انت تنتقد ولا تقول
0: غينجحوا البروفايل اللي بغا، وهذاك البروفايل كتشوفه انت غير مناسب، ولكن هو راه صافي عنده الشرعيه، وبالتالي سيمارس العمل.
1: وكاين استاذ فكره خاطئه كيقول لك وانا صوتي كاع اشي زوست الاله راهي قد صوتك يصنع
0: يقلب المعادله كم من مرشح نجح بفارق صوت او صوتين او ثلاثه
1: لا تستهين بصوتك
0: صوت امانه خاصك الواحد يكون حاس بها واعي بها ويتحمل مسؤوليتها هذاك الصوت امانه عندك وهذاك الصوت هو السلاح ديالك انت
1: تمام.
0: السلاح ديالك باش تختار من يمثلك بالشكل اللي انت كيرضيك واللي ممكن يحقق التطلعات ديالك في المجال الترابي ديالك
1: وسائل الاعلام من طرف اعاز من لهكا ان داروا تسمع جميع البرامج ديال الاحزاب باش انك تميز بين
0: أكيد
1: البرامج
0: بلادنا طبيعه الحال كتنظم هذه العمليه ديال الحمله الانتخابيه على مستوى وسائل الاعلام على مستوى الحضور او تنظيم التجمعات التواصليه اللي كيديروها المرشحين مع السمو وكل مرشح طبيعة الحال كتعاملهم معهم بمساواة كل مرشح عنده حظ دياله في المرور سواء على
1: الإعلام
0: الإعلام في وسائل الإعلام سواء التلفزية أو المسموعة وأيضا في تنظيم مهرجانات خطابية وتواصلية مع المواطنين إذا كاين مبدأ تكافؤ الفرص
1: صحيح.
0: مبدأ التواصل المفتوح مع المواطن يعني المرشح هو كيمشي مباشرة عند المواطن كيشرح له البرنامج دياله كيعرفه براسه وكذا إذا المواطن عنده جميع الإمكانيات كتوفر بين يديه باش يختار
1: وهنا كنفتح واحد القوس إذا سمحتي أستاذة سلم وهو اليوم أن فيه ما يعرف بداك الفيك نيوز أو الأخبار
0: الزائفة
1: والإشاعات شي كيبغي يضرب شي إما يلجؤوا لذاك الذكاء الاصطناعي إذن علينا أن نحتاط ولا نأخذ المعلومة إلا من المصادر الرسمية اللي هي موثوقة
0: أكيد طبيعة الحال
1: لأن هذا الشيء دابا منتظر
0: أنه التطور التكنولوجي كتعرفها العالم
1: إذن على الشباب أن يكون واعي بهذا الخطورة
0: أن يكونوا حذرين لأن ممكن أي حد طبيعة الحال كما قلت أن يفبرك أخبارا وأن فيديوهات أو صورا
1: ويديرها
0: ويستغلها
1: بوجه
0: أكيد خاص الإنسان يحتاط والوقت كافي كاين كيكون الحمله الانتخابيه كتدوم اكثر 10 ايام على ما اعتقد او 15 يوم يعني الوقت كافي باش الانسان يتعرف على المرشحين على البرامج ديالهم ويبحث على المعلومه الصحيحه
1: وحتى اصلا كتكون عند الساكنه فكره على مجموعه من الوجوه السياسيه
0: اذا
1: داكشي كله هذه عوامل تساعدك ان تختار القرار اللي هو صائب
0: باش تختار وفق قناعاتك ووفق ايضا طبيعه الحال الوعي ديالك السياسي ووفق انتظاراتك من داك المرشح
1: تمام.
0: انت الوجوه السياسيه كيكونوا بعض الوجوه اللي طبيعه الحال قديمه يعني انت اصلا ديجا معروفه عندك فكره عندك وكتكون وجوه جديده
1: طبعا البرنامج الحزبي حتى هو
0: كيكون حاضر اذا انت عندك الاختيار قلنا اذا غير الانسان خصو يتأنى وخصو
1: وما يستعملش العاطفه لا وهذا كذا لانني لا داك الشيء استعمل
0: العقلانيه باش نفرزوا واحد النخبه
1: لان هادشي مسؤوليه
0: اكيد باش نفرزوا واحد النخبه قادره انها تمثلنا في المؤسسه التشريعيه وانها تبلور لنا قوانين وبرامج
1: وراهن ان هاد الانتخابات تاخذ مسار ديال ما يبقاش واحد المجموعه من السلوكات اللي كانت
0: اكيد لان شتي جلاله الملك في خطابه ديال العرش الماضي راه قال المواطن خصك تحمل مسؤوليته والاحزاب خصها تحمل مسؤوليتها في تزكيه المرشحين اللي عندهم كفاءه
1: ومنعوا هذوك اللي عندهم ملفات سوداء ولا سلبية أن القضاء له كلمته
0: وهذا منعهم من ترشح
1: إذن هذا كيبين وأظن لأول مرة بهذه القوة وبهذا الحضور هذا كله فيه ضمانات من أجل أن ينخرط الجميع ويتحمل مسؤوليته
0: كتحط مجموعة من الضمانات باش العملية تكون
1: تماما
0: تفرز لنا
1: لأن
0: كان
1: الشباب شحال هذه ما كيسمع لنا حد ما هذا الشيء اللي كديروا فيه نفس كذا المال
0: نفس الوجوه المال
1: دابا أظن هاد الأعذار كلها انتفت بواحد الشكل من الأشكال اللي هي كبيرة جدا
0: أكيد.
1: إذن نعود نستمع الوصلة مادام حنا كنتكلموا في هذا الجانب ديال الانتخابات وهذا درته الشركة الوطنية من أجل التوعية ديال الانتخابات من خلال وصلات لجميع الإذاعات الجهوية أنها كتبتها استمعنا لواحد منها قبل ولكن ما دمنا في التوعية ديال الانتخابات نستمع لوصلة أخرى من هذه الوصلات ديال التوعية
2: هذا وقتنا ما نعود أغزو نعود حاضرين في الميدان نتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا. نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: احنا الشباب ديما مع بلادنا. ناثر 23 شوتنبير، نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: دابا إذن أستاذة سلم، وحنا على مشارف نهاية هذه الحلقة. جرت العادة أن كلما تتم استضافتك، وكنشكرك دائما كنلقاوك وخا كننتصلوا بك في آخر وقت معين، ندور منك شنو هو البرنامج اللي تم إعداده على مستوى القطاع بالنسبة لإحياء المناسبتين، ولعت فيه كلمة من بعد تختمي بها.
0: أكيد أستاذ أحمد، طبيعة الحال جرت العادة أن النيابة الجهوية كتوضع برنامج طبيعة الحال مهم بمناسبة الاحتفال بجميع الذكريات الوطنية. بالنسبة لذكرى 73 لثورة الملك والشعب، وذكرى 63 لعيد شباب المجيد، النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالجهة، سطرت برنامج احتفالي مهم لهذه الذكرى، يتضمن مجموعة من الأنشطة، منها ندوات، ندوة حول موضوع ذكرى ثورة الملك والشعب، السياق والدلالات بمعية العديد من الشركاء، وطبيعة الحال بمشاركة أساتذة وباحثين في المجال التاريخي. أيضا كانت ننظم معارض لصور تاريخية وللمنشورات ولإصدارات المندوبية السامية القدماء المقام وأعضاء جيش التحرير، حيث أن فضاء الذاكرة التاريخية بالداخل هو فضاء الذاكرة التاريخية بمركز بيرغندوز، يحتضن معرض مفتوح بهذه المناسبة يمكن للجميع زيارته. أيضا عندنا عروض لأشرطة وثائقية لفائدة الأطفال والناشئة، عندنا أيضا أنشطة مع المؤسسة السجنية، مع المؤسسة السجنية السجن المحلي هنا بالداخل. أيضا العديد من الأنشطة المتنوعة، وطبيعة الحال هذا اللقاء اليوم راه كاين دارج في إطار هذا البرنامج الاحتفالي بهذه الذكرى. وككلمة أخيرة، نتمنى طبيعة الحال أن تحل هذه الذكرى على جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وعلى كافة الشعب المغربي بالمزيد من الأمن والأمان والازدهار، وتمنى أن هذه الاحتفالات إن شاء الله أيضا تكون هي بداية الاحتفالات بالعرس الديمقراطي اللي غتعرفوا بلادنا إن شاء الله في الشهر المقبل في شوتنبير بمناسبة الانتخابات التشريعية، وهي مناسبة كنجدد نداء الجميع فئات المجتمع وخاصة الشباب أنهم يشاركوا في هذه العملية من خلال سواء من خلال الترشح أو من خلال التصويت، من أجل طبيعة الحال إفراز لنا واحد نخبة من الممثلين ديال الساكنة قادرة أنها طبيعة الحال تمثلها أحسن تمثيل وتحقق لنا انتظاراتنا التنموية على مستوى الجهة وعلى مستوى بلادنا ككل.
1: إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة الأستاذة سلم تيروز، المسؤولة الجهوية عن قطاع نيابة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، على كل ما تفضلت به من توضيحات ومعلومات. ومن هنا المستمعين الكرام، فإن تكريم أرواح الذين ساهموا في بناء الوطن لا يكون فقط بتذكر أسمائهم، وإنما أيضا بأن نحافظ على ما ضحوا من أجله، وأن نشارك بإيجابية في بناء مغرب الغد، وأن نفسح المجال أمام الكفاءات من نساء النخب الشابة اللي هي قادرة على العطاء وتحمل المسؤولية. أكيد مستمعين الأعزاء، من ثورة الملك والشعب نستمد درس الوفاء، ومن عيد الشباب نستمد طاقة الأمل، وبين الوفاء والأمل يبقى الوطن أمانة في أعناق الجميع. كل عام والمغرب أكثر قوة ووحدة واستقرار، وكل عام وشباب المغرب أكثر حضورا ومشاركة وعطاء. شكرا على جميل حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يشرشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، ويولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي. وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 أكتوبر من سنة 25 و2000، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على بلوغ الحقل السياسي. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعه حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48 400 هجرية الموافق 26 و2000 ميلادي، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف حاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة 48 400 هجرية 26 و2000 ميلادي، يتفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 أشخاص، المجموع 935 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري، شاكرين لكم حسن الإصغاء ونبل المرافقة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية لهذا اليوم الجمعة 21 أغشت. من المتوقع بإذن الله تعالى أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟

0: يصحب الأمانة، فأما أن يكون الشخص وطنيا أو خائن، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي، مع يمين ماجست،
2: مع SNRT Live الفراجة.

0: النتائج واخبار الرياضه في البنتي مع يديمه.
1: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
2: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

0: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج.

0: الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كيف تعرفوا جميع، مع حلول فصل الصيف كتجدد صلة مغاربة العالم ببلادهم ووطنهم المملكة المغربية، وأيضا كتجدد معها واحد دينامية خاصة لعملية مرحبة بكل ما تحمله من أجواء استقبال ولقاء وعودة إلى الجذور. طبعا الناس كتكون محشة أهاليها وحبابها وأرضها ومناطقها وكل ربوع المملكة. وإذا كانت هذه العملية الوطنية الكبرى كتجسد في العمق عناية المغرب بأفراد جاليته المقيمة بالخارج، فإن تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتسير قضاء مصالحهم في هذه الفترة اللي يفوتوها في المغرب، ومواكبة أيضا مشاريعهم وطموحاتهم الاستثمارية والعقارية تشكل بدورها واحد الوجه أساسي من أوجه هذا الاهتمام والعناية، اللي أصلا هي عناية ملكية سامية في أساسها. في هذا السياق مستمعتنا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، كتنخرط المصالح المعنية في حملات واسعة للاستقبال والتوجيه والمواكبة من خلال شبابيك خاصة ورواقات استقبال وأيام مفتوحة وخلايا ديال المداومة والاستشارة، طبعا بهدف الإنصات لنبض والاستماع لانشغالات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأيضا تبسيط المصادر ومساعدتهم على فهم أشنهي الإجراءات اللي كترتبط بالتعمير والسكن والاستثمار. فهذا اللقاء مستمعين الكرام له انسلطوا الضوء إن شاء الله ربنا على هذه المبادرات والخدمات، وله انتعرفوا عن قرب على طبيعة المواكبة اللي كتقدمها المصالح المعنية، وعلما كتوفروا من آليات وتدابير لتسهيل إنجاز مشاريعهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم. معي ببلاطو أثير إذاعة الدخلة الضيفين الكريمين، سي محمد العالم بصفته المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة. سي محمد مرحبا بك.
1: شكرا، نشكر الإذاعة على هذه الاستضافة، ونتمنى أن نقدم برنامج يعني يليق بهذه المناسبة.
0: أكيد إن شاء الله. وبنفس الحرارة كنحيي سي محمد أهل عبد القادر بصفته رئيس مصلحة الشؤون القانونية مكلف بالتواصل بالوكالة الحضرية الداخلة وادي الدهب. سي محمد مرحبا بك.
2: شكرا لإذاعة الداخلة على الاستضافة في هذا البرنامج، البرنامج الرائد عن قرب.
0: صحيح. إذن طيب بداية ندور منك سي محمد العالم، إلى سمحتين تحدث المستمعين عن شنو هي الإجراءات اللي تم اتخاذها على مستوى قطاعكم لاستقبال مغاربة العالم. أكيد فيه برنامج أو مذكرة وزارية في هذا الموضوع.
1: شكرا. يجب أن يعلم المواطنين الكرام وكذلك المستمعين عبر هذه الإذاعة التي تقدم برامج يعني اجتماعية وبرامج كذلك متعددة في جميع المجالات، وهذا فيما يخص البرنامج يخص المغاربة المقيمين بالخارج. بطبيعة الحال على صعيد الوزارة، سواء على الصعيد المركزي أو على الصعيد اللامركز يعني على الصعيد الجهوي، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وهي إجراءات تقريبا تكون كل سنة، يعني من خلال الإجراءات التالية: إحداث خلايا استقبال أو آلية الشباك الوحيد، توفير فضاء استقبال مناسبة بأماكن العمل لهذه الفئة، تيسير أولوج أفراد الجالية المغربية إلى المعطيات التعميرية يعني عبر المواقع يعني عبر الوسائط الرقمية، ضمان مواكبة خاصة للملفات ذات الطابع سواء التعميري أو كذلك الاستثمار أو السكنة، إحداث نقاط ارتكاز هنا على مستوى الوكالة الحضرية باستفادة هي التي تنظمها بتنسيق مع المديرية

0: الجهوية للإسكان والمفتشات الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير وكذلك شركة العمران. بالتالي على أن هذه هي الإجراءات التي دأبت الوزارة عليها منذ سنوات، ودائما نحن نطور هذه الإجراءات يعني لكي نواكب التطور الحاصل فيما يخص عملية مرحبا التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعني عناية مهمة نظرا لما لهذه الفئة من دور مهم في التنمية على الصعيد كل جهة وعلى صعيد الوطن ككل.
1: طيب سي محمد أهل عبد القادر، على مستوى الوكالة الحضرية الداخلة وداب، وانت ما شاء الله عليك رئيس مصلحة الشؤون القانونية مكلف بالتواصل، اشني اهم الاجراءات اللي تم اتخذها الوكالة الحضرية كانها تستقبل مغاربة العالم؟
2: بداية لابد من التأكيد على ان مغاربة العالم يشكلون فيها عزيز من المواطنين وشريك أساسي في الدينامية التنموية اللي تشهدها بلادنا. وبالنسبة لجهة الداخلة وادي الذهب، فإن الاهتمام بهذه الفئة يكتسي أهمية خاصة بالنظر لما تعرفه الجهة من تحولات عمرانية واستثمارات ومشاريع تنموية، وما يجعل مواكبة مغاربة العالم تسهيل ولوجهم للخدمات وأيضا المعلومات المرتبطة خاصة بالتعمير والبناء من الجوانب اللي خاصة اللي تحرص عليها الوكالة الحضرية. وفي هذا الإطار وتمشيا مع السؤال طرحته، الوكالة الحضرية دابت كل سنة على أنها تتاخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لاستقبال هذه الفئة العزيزة، تماشيا طبعا كما قال السيد المدير مع التوجيهات السامية صاحب الجلالة، وأيضا مع الدورية الوزارية لوزارة وزيرة إعداد التراب والتعمير وإسكان سياسة المدينة. تتمثل هذه الإجراءات والتدابير أولا في احتضان تخصيص فضاء خاص لهذه الفئة داخل مؤسسة الوكالة الحضرية، فيها بعض المنشورات، فيها بعض بالتعريف بأهم ما تقوم به الوكالة الحضرية بالوثائق التخطيط إلى غيرها، أيضا وضع رهن شرط شباك وحيد بهذا بقر الوكالة الحضرية طيلة فصل الصيف، أيضا تنظيم مداومة خارج أوقات العمل الرسمية وأيضا في أيام السبت. والوكالة الحضرية حدثت أيضا خلية مداومة مشاركة فيها جميع موظفي الوكالة الحضرية طيلة فصل الصيف. هذا الأساس من نوع لأنه دراسة قضاياهم ومطالبهم وتقديم معلومات تعميرية. أيضا الوكالة الحضرية وضعت رهن إشارة مغاربة العالم رقم خاص من أجل الاستفسار ومن أجل التواصل، وأيضا عندهم الحق على أنه اطلاع من خلال موقع الوكالة الحضرية www.audakhla.ma. هذه هي عدة إجراءات لتدابير
1: قضائية. وبالنسبة لهذه العملية سي محمد، فيها أطراف أخرى كتنسق؟
2: طبعا الوزارة، وزارة الإسكان والتعمير، وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمدة سنتين عملت على أن يكون تنسيق بين كافة المتداخلين على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، المتداخلين في القطاع، مديرية إسكان وسياسة المدينة، أيضا المفتشين الجهوي إعداد التراب، أيضا وكالة، أيضا شركة التعمير، شركة العمران، وأيضا الوكالة الحضرية. الهدف الأساسي هو المركز الجهوي للاستثمار. الهدف الأساسي على أنه هذه المكونات ككل هي بينها قواسم مشتركة يمكن تقدمها لمغاربة العالم، على اعتبار على أنه مغاربة العالم الهدف الأساسي هو أنهم عندهم مجموعة من الخدمات تخص الاستثمار، تخص التعمير، تخص البناء، وفي هذه المؤسسات ككل هي تجمع، وبالتالي
1: على هذه
2: القطاعات الأساسية ومهمة بالنسبة لهذه الفئة بالأساس.
1: سي محمد العالم، أكيد تحدثنا عن الإجراءات اللي تم اتخاذها على مستوى المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة اللي أنت مديرها الجهوي، ندور منك إلى سمحتشني الخدمات اللي كتقدم من طرفكم لهذا الفئة اللي هما مغاربة العالم.
3: شكرا. أولا بالنسبة للمديرية الجهوية للإسكان ومن خلالها يعني الوزارة ككل،
0: تقدم العديد من البرامج ومن كذلك المشاريع لهذه الفئة، وبطبيعة الحال هذه المشاريع تهم

0: المواطنين المقيمين بالخارج وكذلك المغاربة داخل الوطن. ومن أهمها أننا نكون دائما نعلمهم بالبرامج التي يعني تنجزها الوزارة فيما يخص السكن. مثلا هناك برنامج دعم السكن، نحن نحاول أن نشرح لهذه الفئة يعني مزايا هذا البرامج، وكذلك يكون هناك تواصل حتى مع المواطن حتى لو كان خارج الوطن من أجل إعلامه بكل المستجدات فيما يتعلق بهذا يعني ببرنامج دعم السكن الذي سيمتد من سنة 2024 حتى 2028. وهو بطبيعة الحال يعني له مزايا، مثلا إذا كان الشقة التي سيشتريها قيمتها مثلا 300,000 درهم ستكون هناك مثلا ميزة أنه سيأخذ 10 ملايين من طرف الدولة، وإذا كانت أكثر من 30 مليون سنتيم فإنه سيأخذ مثلا 7 ملايين. هذه مزايا، وكذلك نطلعهم على الجديد فيما يخص دائما بالمجال السكني. بالنسبة للمدير الجهوي والمديريات الجهوية على الصعيد الجهوي، يعني على أن نحن الخدمات التي نقدمها للمواطن العادي يمكن حتى كذلك أن نقدمها للمواطن الذي هو من ساكنة الداخلة فيما يخص بالوثائق التي تهمنا نحن، ونحن نحاول أن نصرع له مثلا الشواهد التي نصدرها نحن، فنحاول ما أمكن أن نكون يعني نمارس نوع من يعني الديمقراطية الخاصة بهم هم بالمواطنين نظرا
1: يكون تكافؤ.
0: نعم تكافؤ الفرص
1: مع تشجيع، لأن هادو كيجيو هما غير مرة.
0: نعم نحن كذلك نأخذ حد ذلك حيز الزمني يعني وهذا في حد ذاته مهم بالنسبة لهذه الفئة، وعامل كذلك عامل البعد عن الوطن، وهذه يعني نحن منفتحين ودائما نكون نمارس نوع من التيسير بالنسبة لهذه الفئة خصوصا فيما يخص الوثائق وكذلك الاستشارات.
1: أكيد. طيب سي محمد أهل عبد القادر، بالنسبة للوكالة الحضرية الداخلة وادي دناب، أشني هي الخدمات اللي كتقدم لهاد الفئة ديال المواطنين؟
2: لا بد من الإشارة أولا على أنه الوكالة الحضرية تعتمد التحول الرقمي كآلية تحديث الإدارة وتسهيل ولوج المواطنين والمستثمرين إلى خدماتها، وطبعا هذه فرصة على
1: أن تدخل في ذيك رقمنة الإدارة،
2: وهذا هو الأساس. لأنه الهدف شنو؟ إحنا اليوم نتكلم عن فئة هي في خارج الوطن، ونتكلموا عن فئة ندوروا نقربوا لها الخدمات. كيف يمكن نقربوا الخدمات؟ هذه فرصة على أنه هذا التحول الرقمي هو ساهم سواء قاع بالمواطنين بصفة عامة ولكن بهذه الفئة بصفة خاصة لتقريب الخدمات،
1: لأنها هي محتاجة أكثر.
2: بالتالي الوكالة الحضرة دخلت تتقدم مجموعة من الخدمات في إطار ما يسمى بالتدبير المادي للملفات. هذه الخدمات لأنه هاي الخدمات بينها مثلا يمكن نذكره، نعم. على أنه الوكالة الحضرية عندها مكتب ضبط رقمي بيرو دوردر ديجيتال، يمكن من من من فرنسا من من إسبانيا من بلجيكا، يمكن هذه الفئة تقدم تدع وثائقها في هذا
1: تقريب
2: الخدمات. لكن أيضا أنت تقدم، كنت قدمتها مثلا في شهر سابق الصيف، ولكن منين تجي تجبر راسك وثائقك قدامك، تجبر راسك امورك وطلباتك ومقترحاتك اللي قدمت شهر قابل. لانه احنا الاساس شنو هو؟ الاساس على انه هذو الناس عندهم وقت ضيق،
1: تمام،
2: هما طبعا الحنين الى الوطن، الحنين الى العائله، ولكن ايضا يضر يقضوا حوائج، وهذا هو الاساس. لانه احنا منين عدلوا شباك واحد معدلينه لهذه الفئه، ثانيا نفتحوا لهم ننظموا لهم ابواب مفتوحه، نحاول أن نقدم لهم خدمات. باش نسترسل لك في مجموعة من الخدمات، منها مذكرة المعلومات التعميرية إينوت، يعني يمكن أي مرتفق من هذه الفئة
1: فكرة على العروض
2: يجي لأنه اليوم الوكالة الحضرية تقوم بالتخطيط والتخطيط في مجال التعمير، وتقوم أيضا لأنه عندها تدخل في اختصاصها طلبات رخص البناء، لأنه ياسر من المرتفقين هم عندهم مجموعة من المشاريع البناء يبنوا يكلفوا مثلا، ولكن أيضا يدور يتابعوا عن طريق الوكالة. اليوم فم اعتماد منصة رقمية تسمى رخص، يمكن لك بتنسيق مع المهندس وتنسيق مع الإدارة تطالع على ملفات.

0: حياتك. أيضا
1: يمكن دخل في التبسيط،
0: وهذا تبسيط المصادر. أيضا الوكالة الحضرية عندها ما يسمى بدراسة الدراسة القبلية للملفات، وهذا في إطار التبسيط، لأنه هذه الفئة أنت سابق يمكن وراه، يمكن هذا كامل قلنا عنه يعدل، يمكن يعدل عن بعد دراسة الملفات. أنا ندور نعدل مثلا دور نبني، دور نشري، دور كذا، مجموعة من المعلومات يمكن تطلبها، والوكالة الحضرية تساعدك فيها. اليوم نتكلم عن داخلة بصفة عامة كجهة كتخطيط المرتفق، والله مغاربة العالم يدور يسول يدور يستثمروا، الوكالة الحضرية هي الجهة مثلا المخولة لها في جانب التخطيط جانب التعميري، لأنها تعطي المعلومة الصحيحة الدقيقة لهذه الفئة دون تشويه،
1: اللي كتكون رسميه
0: تكون جهه رسميه. ومن هذه القنوات اللي ذكرت يمكن ندخلوا فيها. وبالتالي احنا كوكاله الحضاريه ايضا، على انه من بين ايضا الخدمات وفرت سواء وزاره اعداد التراب والتعمير والاسكان، على انه اي مواطن واي مرتفق وخاصه مغاربه العالم يطالعوا على وثائق التعمير، يطالقوا على وثائق التعمير انطلاقا من بوابة اسمها www.tamir.m. بالتالي هذاك أي جهة مثلا الداخلة تبغي تعرف وثائق التعمير لها، لأنه احنا من نتكلم على وثائق التعمير فهم تصميم تهيئة، فهم مخططات توجيهية، فهم إلى غيرها. هذه المخططات شنو الأساسي منها؟ لأنه تعطيك الفكرة على المشروع اللي تقدر تعدل فمتي ما، وبالتالي تعطيك حتى الرؤية المستقبلية على مدى بعيد. وبالتالي الوكالة الحضرية هي وسيط لتوصيل هذه المعلومة، أيضا وسيط لتقديم هذه الخدمة، إلا على أنه فرصة نتكلم ربما في ختام هذا البرنامج نوجه مجموعة من مرتبطة
1: بكرة. سي محمد قبل لأنني حنا واصلين للختام، إلى ما عدت عندك شيء إضافة هنا، نبغيك بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار وخا ما هو قطاع ديالك، إلا كان ممكن من باب أننا نشر المعلومة وتعميمها على المستمعين، أشنو دوره هو في هذا العمل؟
0: قلنا على أنه هو حقيقة إحنا مجموعة من القطاعات المتدخلة في المساهمة والمساعدة لتقديم الخدمات للمهاجرين المغاربة والله مغاربة العالم، لأنه هم في مساهمة في الاستثمار والداخل كما قلنا سابقا
1: استثمار
0: وفي الديناميكية عندهم مجموعة من
1: هم حتى هم على مقاطعتك في جل الخطب الملكية دائما تتم الإشادة والتنويه بوطنيتهم، إنهم سفراء
0: هم أولا وجه الدولة في الخارج،
1: صحيح سفراء،
0: أيضا نقل الرسالة الصحيحة من الواقع اللي هو فيه اليوم تشهد الدينامية اللي تشهدها الدخل والذهب، لكن بالمقابل أيضا هم يقدروا يوجدوا نفسهم، لأنه في يوم من الأيام له يرجعوا أيضا هم مساهمين في العملة الصعبة. بالتالي اليوم المتدخلين كما قلنا سابقا في المقدمة من مكونات الوزارة وأيضا المركز الجهوي للاستثمار، لأنه اليوم وكان المركز الجهوي للاستثمار احتفل باليوم العاشر من
1: أغسطس اليوم الوطني
0: احنا كنا نشارك فيه، نعم. وقدم أيضا أسبوع الاستثمار، لأنه المركز الجهوي للاستثمار هي الجهة المخول لها تقديم المساعدة وتبسيطها، وأيضا نقول تقبض بيد المهاجر إلى بر الأمان في مجال الاستثمار وتقديم مساعداته فيه، وهذا طبعا بتعاون مع كافة المتدخلين من وزارة إعداد التراب والتعمير وسياسة المدينة.
1: طيب سي محمد العلمي، لعدت في كلمة نختموا بها هذا الحوار أظن المهم راه قدمته قبل.
2: شكرا للسيد مقدم البرنامج. طبيعة الحال يعني نحن دائما هذه الفئة العزيزة على نقول كل المغاربة نظرا لما تقدمه سواء في التنمية وسواء كذلك نظرا لمساهماتها حتى الدبلوماسية. بالتالي على أنه نقول نحن يعني بالنسبة للمديرية الجهوية والإسكان وكذلك الوكالة الحضرية وكذلك المفتشة وكذلك العمران، نحن منفتحون على كل يعني ما تريده هذه الفئة سواء أثناء إقامتهم في الوطن وحتى كذلك بعد رجوعهم، يعني لكي نكون نحن يعني نكون آلية للتسهيل وآلية للتبسيط، خصوصا سأزيد على ما قاله السيد محمد ممثل وكالة الحضرية أنه المواطن في الخارج نحن نريد منه أن مثلا إذا أراد شراء بقعة أو كذا كذا نحن نوجهه ل

0: المكان الصحي الذي يشتري منه. يعني أنتم تعرفون تقع مجموعة من من المشاكل هذه الفئة سواء داخل الجهة.
1: ويحتاجون لمن يؤطرهم ويوجههم.
0: نحن مثلا نحاول أن نوجههم إلى الطريق الصحيح كيف يشتريها وكيف يعني يسأل عن تلك البقعة سواء هل هي موجودة أم غير موجودة. ولكي لا تكون هناك
1: خدمات مهمة جدا.
0: لكي لا يكون هناك لبس خصوصا لهذه الفئة. وطبعا
1: كلمة نختموها ما سخيناش بالحديث معكم.
2: في الختام شكرا على الإضافة، لكن هناك رسالة على أنه أيضا اليوم إلى عد عند فئة من مغاربة العالم مهم، اليوم عندنا الحاجة أيضا لأن تكون هذه الفئة مؤطرة، لأنه إحنا اليوم في جهة الدخلة واد الذهب ما نجبر جمعيات ممثلة في مغاربة العالم، ولكن نجمع أفراد. وأنا هون نوجه الرسالة إلى كافة مغاربة العالم باش يعد الجمعيات، خاصة
1: وحتى مؤسسات العمل
2: باش يعود حتى باش حتى لأنه الفردانية تدخل فيها. قالوا الناس إحنا نقول شيء تدخل فيها الرياح كما قال السي محمد، على أنه الهدف شنو من المهاجرين؟ هم يدوروا يستثمروا في ترابهم، يدوروا يشروا، يدوروا يستثمروا، يدوروا يديروا مشاريع كبرى، ولكن من تعود قنوات مؤطرة بجمعيات إلى غيرها مع المؤسسات يكون فيهم ضمانة أكثر لا للمهاجر ولا حتى للمؤسسة اللي أنت بدل ما تعود أفراد. ولكن هذا لا يمنع على أنه الإدارات، وهذا في النهاية نقول على أنه الوكالة الحضرية هي فاتحة أبوابها، لأنه إحنا مازلنا في الصيف فاتحة أبوابها لهذه الفئة، ومرحبا بهم بالوكالة الحضرية من أجل توضيح كل لبس في ما يتعلق بالتعمير والبناء ومشاريع التخطيط بجهة الدخلة واد الذهب. شكرا.
1: إذن هكذا مستمعتنا مستمعين الأعزاء الكرام كانوا وصلوا وإياكم الختام هذا اللقاء المهم جدا واللي اعطانا توضيحات وإضاءات كتهم هذه العملية، والحمد لله أن العناية التي ينشدها صاحب الجلال الذي ما فتئ يعتني بهذه الفئة راه تترجم من خلال ما سمعتم من ضيفي الكريمين. هذا اللقاء اللي حاولنا من خلاله نقترب من جانب مهم من جوانب هذه العناية بمغاربة العالم، وطبعا لكي تمثل أساسا في تقريب الإدارة من أفراد الجالية والاستماع لانتظاراتهم وتوجيههم ومواكبة المشاريع اللي هما مقبلين عليها. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام كل الشكر والتقدير لضيفينا الكريمين على ما قدماه من توضيحات شافية ضافية ومعطيات كافية، وطبعا الشكر موصول لكل القائمين على مثل هذه المبادرات اللي عندها طابع وطني أساسا واللي كتجعل من عملية مرحبة اللي كيرعاها سيدنا الله ينصره محطة التواصل والثقة وخدمة الوطن والمواطن. إذن إلى لقاء قادم مستمعاتنا مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتنا ونقول لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج دمتم دائما أوفياء لوطنكم قريبين منه مهما بعدت بيننا وبينكم المسافات. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
5: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
6: قطرة بقطرة تخضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
7: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
8: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
9: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية. ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذه الأخبار.
4: في العناوين، الشعب المغربي يحتفل اليوم بعيد الشباب، مناسبة لإبراز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية والاقتصادية في المملكة. عيد الشباب محطة متجددة كذلك لتقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدة الشباب والتدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبهذه المناسبة، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. مواكبة للاستحقاقات التشريعية ل23 شوتنبرغ، نتوقف اليوم عند أهداف وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ونتعرف على دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص من خلال حوار مع مدير مديرية الدراسات والتوثيق والأبحاث بالمجلس محمد الهاشمي. القانون التنظيمي لمهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ بعد صدوره أمس

0: فائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 2 نزيلين. المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبة الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص.
1: واحتفال المملكة اليوم بعيد الشباب محطة للوقوف عند أهمية الشباب باعتبارهم فاعلا أساسيا في التنمية وفي صنع القرار وتعزيز مشاركتهم المدنية والسياسية في ظل المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تشير إلى كون نسبة هامة تمثل حوالي ربع سكان المملكة هي من الفئة العمرية الشابة ما بين 15 و29 سنة، وهو ما يوفر حسب المتتبعين إمكانيات هائلة للنمو الاقتصادي، ويطرح أيضا تحديات لتعزيز إدماج الشباب ومنحه الإمكانات المطلوبة. مزيد من التفاصيل في تقرير هدى نصر الدين.
2: على امتداد سنوات حظيت فئة الشباب بعناية ملكية سامية خاصة تجسدت في عدد من المبادرات والبرامج الرامية إلى تشجيعهم على الابتكار والمشاركة في الحياة العامة، ومع حلول ذكرى عيد الشباب المجيد يتجدد هذا الرهان: تمكين الشباب وتأهيل قدراتهم وفتح المجال أمام طاقاتهم ومبادراتهم. كما يوضح ياسين إسبويا رئيس المنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب والخبير في التنمية الشبابية والمجتمع المدني:
3: تحظى قضايا الشباب في المغرب بعناية ملكية سامية ومتواصلة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ضمن رؤية استراتيجية تعتبر الشباب بأنه ثروة وطنية وأصمالا يعني بشريا أساسيا في حاضر المملكة ومستقبلها. كذلك يعني تجسدت هذه العناية الملكية السامية في مختلف يعني المبادرات والأوراش الملكية الكبرى الهادفة إلى تأهيل الشباب لإدماج ديالهم اقتصاديا واجتماعيا، وكذلك في الرؤية التنموية التي جعلت يعني من جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والدولية وتطوير الصناعات وكذلك البنيات التحتية الطاقات المتجددة الاقتصاد الرقمي كرافعة لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الشابة.
2: ومن موقع المستفيد من التنمية إلى موقع الشريك في صناعتها، يبرز الشباب اليوم كقوة فاعلة في مسار التنمية المستدامة بالمغرب بما يملكه من طاقات وقدرة على الابتكار والمبادرة وحضور في مجالات متنوعة. عودة للأستاذ ياسين إسبويا.
3: بمناسبة عيد الشباب، أعتقد أن مكانة الشباب المغربي اليوم ينبغي أن تقرأ باعتبارها في قلب رهان تنموي للمملكة. هذا ليس يعني اختيارا ظرفيا، لكنه توجه استراتيجي حظي بالرعاية الملكية السامية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال التأكيد المستمر على الاستثمار في الإنسان، تأهيل ديال الشباب وتوسيع أفاق الإدماج ديالهم والمشاركة ديالهم في التنمية. صحيح أن رهان اليوم أصبح أساسا رهان ديال التمكين، لأن المغرب لم يعد في حاجة فقط إلى سياسات موجهة إلى الشباب، ولكن إلى شباب قادر على أن يكون شريكا في إنتاج التنمية ثم صناعة القرار وبناء المستقبل.
2: هكذا يتحول الرهان على الشباب من مجرد استثمار في المستقبل إلى استثمار في حاضر المغرب أيضا. مغرب يراهن على طاقات شبابه لصناعة التنمية ورفع تحديات المستقبل.
1: ونفتح اللحظة ملف الانتخابات التشريعية اليوم 23 شتنبر، ونخصصه للحديث عن الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
4: الانتخابات التشريعية 23 شتنبر، الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: التتبع الميداني لسير العملية الانتخابية وتقييم مراحل تنظيمها وإعداد تقارير تتضمن ملاحظات حول العملية الانتخابية برمتها من أبرز أهداف الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية للـ23 شتنبر، ملاحظة تتم تحت إشراف

0: في اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظ الانتخابات التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. نتعرف أكثر على أهداف وكيفية سير هذه العملية مع عاتق الناهي.
1: تكتسي الملاحظة الانتخابية أهمية بالغة كآلية أساسية لرصد نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة الناخبين من خلال التتبع الميداني المستقل والمحايد لسير العملية الانتخابية ومدى احترامها للقواعد الدستورية والمعايير الدولية لتعزيز الشفافية والمصداقية. عادل شتيوي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية:
2: ملاحظة نزاهة الانتخابات تكتسي واحد الأهمية محورية في ترسيخ الثقة بالمواطنين والمؤسسات. هذه العملية ماشي فقط مجرد مراقبة تقنية، بل هي واحد ضمانة فعلية لشفافية العملية الانتخابية برمتها. في هذا السياق هذا أعتقد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عنده واحد الدور ريالي من خلال آلية الرصد والملاحظة المستقلة اللي كيقوم بها في هذه العملية، طبعا إلى جانب منظمات المجتمع المدني اللي راكمت واحد التجربة ميدانية مهمة. أيضا ميمكنش ننساو الهيئات الدولية اللي كتساهم في تعميم معايير الشفافية عبر العالم. ولا بد من نشير إلى واحد المسألة أساسية، أن اليوم نفخر بأن المغرب سياسيين مغاربة وفاعلين جمعويين مغاربة ونشطاء المجتمع المدني كيشاركوا بدورهم في ملاحظة انتخابات بعدة دول، وهو اللي كيغني التجربة ديالنا وكيأكد انفتاح المغرب. أيضا ميمكنش ننساو الدور أو الأشواط المهمة اللي قطعها المغرب في تحسين الديمقراطية ونزاهة الانتخابات من خلال يعني الحملات التوعوية المستمرة.

0: مجال حقوق الإنسان خالد الشرقاوي السموني.
1: ملاحظة الانتخابات هي آلية من الآليات اللي كتعزز الشفافية وحرية الانتخاب، والملاحظة الانتخابية لا يمكن أن تحقق دورها إذا لم تتاح لها الإمكانيات اللازمة والحرية في ملاحظة الانتخابات من أجل الوقوف عن كل الخروقات والمخالفات التي قد تشوب العملية الانتخابية. يجب قبل كل شيء تكوين هؤلاء الملاحظين.
0: وتشمل عملية ملاحظة الانتخابات مختلف المحطات الانتخابية وصولا إلى يوم التصويت وعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، بما يسمح بتجميع المعطيات الميدانية حول سير العملية الانتخابية ورصد الممارسات والاختلالات، صونا لنزاهة هذه الاستحقاقات وتعزيز لثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة.
2: وللمزيد من التوضيحات حول عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، نستضيف ضمن النشرة السيد محمد الهاشمي، مدير مديرية الدراسات والتوثيق والأبحاث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بداية أستاذ الهاشمي، ماذا نقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وفي أي وقت تبدأ وتنتهي خلال يوم الاقتراع؟
3: يقصد بملاحظة الانتخابات في منطوق المادة الأولى من القانون 311 المنظم لهذه العملية في السياق المغربي، كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، وذلك من خلال إعداد تقارير تتضمن ملاحظات أو توصيات عند الاقتضاء ترفع إلى السلطات المعنية. هذا يعني بأن عملية الملاحظة للانتخابات هي عملية تنصب على تفاصيل عملية الاقتراع، ولا تقتصر على يوم الاقتراع فقط أو عملية التي تدخل في إطار الحملة الانتخابية. ويمكن أن نميز بين مستويين أساسيين فيما يتعلق بزمن الملاحظة إن شئنا. هناك الملاحظة بالمعنى الواسع، يمكن القول بأنها تنطلق منذ اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن موعد يعني إجراء الاقتراع، بحيث يتم الاشتغال على الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للانتخابات. ثم ملاحظة إن شئنا القول بالمعنى الضيق أو التقني للكلمة، هي تنصب على ما يسمى بالسيكل الإلكتورال أي الدورة الانتخابية التي تبدأ بالحملة الانتخابية، وهناك مرحلة ما قبل الحملة كذلك التي تعتبر مرحلة مهمة.
2: نعم.
3: ثم الحملة الانتخابية، ثم كذلك يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج.
2: ما هي المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية المسموح لها بملاحظة الانتخابات؟
3: بالنسبة للمؤسسات المؤهلة للقيام بهذه العملية، القانون 311 المادة 2 يميز بين 3 أنواع من الهيئات التي يمكنها القيام بهذه المهمة. هناك من جهة المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات، وهذا الأمر ينطبق حاليا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ثم هناك جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية. والفئة الثالثة هي المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية. المؤسسة من جهة بصفة قانونية ومشهود لها بالاستقلالية والموضوعية، من جهة أخرى التي يعتبر موضوع ملاحظة الانتخابات مكونا أساسيا من مجال اهتمامها. إذن هذه 3 فئات من المؤسسات أو الهيئات هي التي تعتبر من وجهة نظر قانونية مؤهلة لكي تقدم طلبات اعتمادها للمشاركة في ملاحظة الانتخابات.
2: كسؤال أخير، ما هو دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه العملية أستاذ الهاشمي؟
3: فيما يتعلق

0: يتعلق بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه العملية، يمكن القول بأن المجلس يطلع بدور مزدوج إن شئنا، بحيث أنه من جهة أناط به القانون 30/11 مهمة تنظيم كل ما يتعلق بعملية الاعتماد، ومن جهة أخرى المجلس يعتبر كذلك من الهيئات التي يخولها القانون القيام بهذه العملية ديال ملاحظة الانتخابات. وهذه السنة المجلس عبأ أزيد من 800 ملاحظ وملاحظة الذين سيتم توزيعهم على مختلف مكاتب التصويت في التراب الوطني في الجهات الـ12 طبعا، وتتوج هذه العملية بإصدار تقرير كما كان الأمر كذلك في سنة 2021، تقرير أولي أولا يعني مباشرة بعد إعلان عن نتائج الانتخابات، ثم بعد ذلك تقرير مفصل في وقت لاحق يتضمن تحليلا شاملا للإطار القانوني والمؤسساتي الذي نظمت في إطاره الانتخابات، ثم مجموعة من الملاحظات حول أهم ما ميز ظروف إجراء الاقتراع فيما يتعلق بكل مراحل الدورة الانتخابية. ثم إضافة إلى ذلك هناك مجموعة من القضايا الموضوعاتية التي تستأثر باهتمام المجلس والتي يوليها أهمية بالغة في تقريره الأولي ثم التقرير النهائي طبعا.
1: الأستاذ محمد الهاشمي، مدير مديرية الدراسات والتوثيق والأبحاث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. وارتباطا باستحقاقات 23 من شتنبر المقبل، نظم حزب جبهة القوى الديمقراطية صباح اليوم بالرباط فعاليات ملتقى وكيلات ووكلاء لوائح الدوائر المحلية للحزب لتقديم البرنامج الانتخابي واستعراض الخطوط العريضة والالتزامات السياسية والتعاقدية التي يخوض بها الحزب غمار الاستحقاقات المقبلة. نستمع لمصطفى بن علي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
2: هذا ملتقى وطني للمترشحات والمترشحين وكلاء وكيلات لوائح ديال الحزب جبهة القوى الديمقراطية في الدوائر الانتخابية المحلية. اليوم نحن بصدد محطة تعبوية اللي غادي نعرضوا فيها واحد العدد ديال الامور مرتبطه بالمنظومه الانتخابيه اللي كتاثر الانتخابات، بشعار الحمله، مدير الحمله، وكل ما يتعلق بالرافعه التكنولوجيه المستعمله في التواصل، وعدد من الامور ديال ضبط الصفوف في المسافه ديال السرعه القصوى.
3: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: وفي موضوع آخر في هذه النشرة، القانون التنظيمي لمهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجارية. النص الجديد يضع الإطار المنظم لمهنة المحاماة عبر عدة مقتضيات، منها ما يتعلق بشروط ولوج المهنة وشروط ممارستها وما يتعلق بمسألة شروط الترافع وغيرها، ويأتي بعد مسار تشريعي صاحبه جدل واسع في صفوف المحامين. كريم مزحنوني.
4: دخول القانون المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ يأتي لإعادة ترتيب عدد من القواعد المؤطرة للعلاقة بين المحامي وهيئات المهنة ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة. ويشكل هذا القانون الذي رافقه مسار تشريعي طويل ونقاش مهني واسع محطة جديدة في مسار تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب، إذ ينتقل من مرحلة التشريع والنقاش إلى مرحلة التطبيق الفعلي بما تحمله المرحلة من مستجدات على الممارسة المهنية. منار سليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
5: قانون المحاماة الجديد هو يندرج ضمن إصلاح منظومة العدالة التي يعرفها المغرب منذ سنوات، وداخل منظومة العدالة هناك المحامي وقانون المحاماة. التغييرات تنسجم وتذهب مع التحولات أولا المجتمعية والتحولات الاقتصادية.
4: ويبرز القانون جانب المسؤولية المهنية من خلال وضع مقتضيات أكثر تفصيلا بشأن ممارسة المهنة لتحقيق توازن بين استقلال المحامي وإخضاع الممارسة المهنية لقواعد واضحة للمسؤولية والانضباط.
5: أولا هناك إعادة هيكلة البنوج إلى المهنة، هناك إحداث معهد تكوين المحامين كممر إلزامي، وهذا إيجابي جدا أنه يعطي أول المحامي الجديد يعطيه بناء مهني يتجاوز به الكثير من المشاكل التي تكون عادة أثناء ممارسة. أيضا هناك قواعد دقيقة جدا لانتخاب النقباء ومجالس هيئات مع إدخال مقتضى جديد دستوري وهو مبدأ المناصفة يمنع احتكار ما يسمى بالسلطة داخل الهيئات. أيضا هناك خضوع حسابات المحامين والودائع لرقابة الدولة المالية، هذه أكثر نقاشات. هناك نقطة أخرى وهي نظام التأديب والمساءلة مع ضمانات الدفاع. ونقطة أخيرة، نعرف بأننا داخل محيط دولي يتطور، هناك فتح المهنة على البعد الدولي مع صيانة ما يسمى بالسيادة التنظيمية، هناك تنظيم دقيق لمقتضيات ممارسة المحامين الأجانب.
4: وبنشر القانون رقم 66/23 في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، يصبح النص الجديد الإطار القانوني المعتمد لتنظيم مهنة المحاماة، فيما يظل تنزيل مقتضياته وتطبيقها من اختصاص الجهات والمؤسسات المعنية وفق ما ينص عليه القانون.
1: وفي سياق تحديث منظومة العدالة في المملكة، وابتداء من يوم الاثنين المقبل 24 من غشت، يدخل قانون المسطرة المدنية حيز التنفيذ متضمنا العديد من المستجدات تهم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ورقمنة المحاكم والتقاضي الإلكتروني وتوحيد القوانين وحل النزاعات، بالإضافة إلى ضمان حسن سير العدالة بالمحاكم. وسام الحنكاري.
6: المرحلة الجديدة من تطبيق القانون رقم 58/25 المتعلق بالمسطرة المدنية، عنوانها البارز إصلاح تشريعي يعيد تنظيم قواعد وإجراءات التقاضي. القانون الجديد يهدف إلى توحيد وتنظيم عدد من المساطر المدنية والإدارية والتجارية ومساطر قضاء القرب، مع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. ومن أبرز مستجدات القانون تعزيز الرقمنة في التقاضي والتنفيذ وتطوير آليات التبليغ وتتبع الملفات والبحث عن أموال المنفذ عليها، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بمنصات رقمية في بعض إجراءات التنفيذ والبيع. الأستاذ طارق القدالي أستاذ جامعي وخبير قانوني بمنظمة العمل العربية يشرح أهم المستجدات التي أتى بها قانون المسطرة المدنية.
7: في هذا القانون لا يقتصر على تعديل الإجراءات القانونية المتبعة أمام المحاكم، وإنما يحمل فلسفة جديدة تقوم على تبسيط المصادر، تسريع البت في القضايا من خلال تحديد الأجال المعقولة من أجل البت في القضايا بمجموعة من المصادر، سواء العادية أو الاستعجالية الاجتماعية بما في ذلك المصادر الخاصة ومصادر أوامر الأداء، وتحقيق حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة. حيث أن أبرز التوجهات التي يكرس هذا القانون نجد السعي إلى الحد من هذه التعقيدات الإجرائية، وكذلك تحديد أعثار التقاضي عن سوء النية من خلال المطالبة بالتعويض، سواء خلال مراحل الدعوة أو حتى بعد البت النهائي في الدعوة. يمكن للمتقاضي يعني حسن النية أن يقاضي المتقاضي سيء النية وطالبة بالتعويض، وكل ذلك من أجل يعني المنع من مباشرة مجموعة من الدعاوى التي أعتبرها دعاوى كيدية لا فائدة فيها أمام القضاء. وإلى جانب ذلك، المشرع قام بتعزيز استعمال الوسائل الإلكترونية والرقمنة في مختلف مراحل العمل القضائي بما يواكب التحول الرقمي. كذلك الهدف هو تحقيق معادلة دقيقة من خلال تسريع الفصل في المنازعات وتجاوز إشكالية التبليغ.
6: العمل بالقانون يبدأ بعد مرور 6 أشهر على نشره في الجريدة الرسمية وسط استعداد المحاكم لتطبيق مقتضياته الجديدة. عمليا يحتاج المحامي ابتداء من الاثنين المقبل إلى مراجعة نماذج المقالات والمذكرات وطرق التبليغ والطعن وتتبع الملفات وفق المقتضيات الجديدة.
1: ونختم النشرة بالمجال الرياضي. مدينة تورونتو الإيطالية تستقبل بداية من اليوم النسخة 20 للألعاب المتوسطية. المغرب يحضر هذه المحطة الرياضية ب 120 رياضيا ورياضية، والتفاصيل مع حميد الزموري.
8: 18 نوع رياضي يشارك به المغرب في دورة الألعاب المتوسطية التي تستضيف انطلاقا اليوم مدينة تورونتو الإيطالية بحضور لأقوى الوفود الرياضية المتوسطية التي تضم لنخبة من الرياضيين في مختلف الأنواع الرياضية. المغرب سيحاول الظهور بشكل أفضل من الدورة الماضية التي أقيمت بوهران الجزائرية، ما يؤكده عضو اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية السيد إدريس حاسة.
9: غادي نحاولوا نديروا أكثر المجهود ديالنا مع ليزاتليت ديالنا باش يجيبوا البلو غون نوم دو ميداي. عندنا 18 ديسيبلين سبورتيف لي غاديا، جيسبر كو نو زالون اونوري لو ماروك ان شاء الله ان بورتون لو بلوس دو ميداي.
8: من بين الانواع الرياضيه المعول عليها لبلوغ منصه التتويج والفوز بالذهب المتوسطي رياضه التيكواندو، البطل المغربي هيثم الزغوطي.
10: كان وعدوا كاع لي ماروكان اننا غنبدلوا كاع الجهد ديالنا باش نرفعوا الرايه ونكونوا برمي لي ميور باي المشاركين تما. المهم كنطمحوا اننا ان شاء الله نديروا تري بون بارتيسيپاسيون وبارتيسيپاسيون احسن من لي بارتيسيپاسيون اللي فاتوا، دونك نجيبوا لو ماكسيموم دو ميداي.
8: المغرب المحتل الصف العاشر في الترتيب العام ب 72 ميدالية ذهبية يشارك ب 120 رياضي ورياضية في الأنواع التالية: البوتشي، المصارعة، الإبحار الشراعي، الرماية، التنس، السباحة، الكاراتي، الجيمباز، الفروسية، ألعاب القوة، المبارزة، الجيدو، البادل، الملاكمة، التيكواندو وكرة القدم. كرة القدم وموعد فرق القسم الأول والثاني الاحترافي مع قرعة البطولة في 28 من الشهر الحالي بمركب محمد السادس بالمعمورة بسلا وفق الصيغة المعمول بها، بمشاركة 16 فريقا في القسم الأول ونفس العدد في القسم الاحترافي الثاني.
1: شكرا لك حميد. وبتقرير الرياضي تنتهي النشرة. نذكر بأبرز ما جاء فيها. الشعب المغربي يحتفل اليوم بعيد الشباب، مناسبة لإبراز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية والاقتصادية في المملكة. عيد الشباب محطة متجددة كذلك لتقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. إلى اللقاء.
11: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
12: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
13: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
14: نركب قطار المستقبل.
15: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
14: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
13: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
16: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
15: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: سمح أحمد ما كان صاحبك هاي
2: إلا كنتي جاي معول على شي واثقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
2: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي يا خويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
2: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة ومن الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره
3: قيد 05 37 71 88 88.
1: ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم، نقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي له يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي له يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا له نخلو الثانيين يقروا في بلدنا.

0: أمال إلا صوتنا له نساهم بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي إلا حق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
1: غير كيف تاش نضمنوا عن الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
2: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا ما نعود أغزوه، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: لعمري يا أبا عمرو، ما وعظت بها إلا لأمر يشغل قلبك.
1: وهل يشغل قلبه إلا ذكر الله والجهاد في سبيله والدعوة لكلمته؟
0: بل وراء الكلمات عظات حرص عليها قلبه فكشف عنها لسانه.
1: يا رجل اتق الله وخذ وعظه لنفسك.
0: إن صدق حدسي هذا لتعلمن عما قريب بأنها عظة لأمر خطير.
1: ماذا؟
0: بغير ماذا يا هذا؟ ألا ترى الإمام خارجا يكاد يهرول في المسير؟
1: حقا يا أخي، ترى ماذا وراءك يا إمام؟
0: وراءه رجل ناوله رسالة وأشار له فخرج وراءه.

0: وجاءه على عجل.
1: يا لجاجك يا هذا، أليس الرجل الذي خرج معه واصل ابن جميل؟
0: صاحن، إنهما عائدان، ولعمري قد تغير وجه الإمام.
2: أيها الناس، ألا أدلكم على خير مما وعظت به؟ ألا فاذكروا قوله تعالى في خاتمة سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.

0: خسر الدنيا والآخرة. ومن حرص منكم على تقوى الله وجاهد في سبيله كسب الدنيا والآخرة. لا تكلف نفس إلا وسعها. وإن لكم أعرضتم عن إعانة الخليفة أبي جعفر المنصور على الروم فأتاكم الروم، وإنهم لعدوكم الذي رأى في
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: رقكم ضعفا وفي اختلاف الأمر بينكم تدخلا له، يراكم على تشتتكم لقيمات يستطيع أكلها، وقد نزلت بالثغر مرابطا في سبيل الله، فمن أعان على نصرة دين الله أعانه الله، ومن تخاذل خذله الله. وإن المنصور لمشغول في بلاد الفتن بالعراق وخراسان، ومشغول في مقاتلة الروم على أرض التخوم، فاتقوا الله في دينكم وأرضكم وثغوركم، فمن شاء تبعني في المرابطة، ومن تراجع فإنما حسابه على الله.
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر. فكبروا ولا تكسروا، ولا تتصايحوا فتفشلوا، والقوا عدوكم في صمت حتى تستمتنوا منه فتنالوا. وإني آمركم بما أبتدئ به وأنا فيه أولكم.
2: الله أكبر، الله أكبر.

من أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين إلى الإمام أبي عمرو عبد الرحمن الأوزاعي. أما بعد، فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك ما جعل الله لرعيته قبلك في عنقه، فاكتب إليه بما رأيت فيه المصلحة، والسلام عليك. أما بعد، فعليك يا أمير المؤمنين بتقوى الله عز وجل وتواضع يرفعك الله تعالى يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق. واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزيد حق الله تعالى عليك إلا وجوبا، والسلام عليكم.

0: أنت الرسول الذي جاء برد الرسالة؟
1: نعم، أصلح الله أمير المؤمنين.
0: كيف وجدت أبا عمرو؟
1: على خير حال من التقى والورع والعلم والزهد، أكثر أيامه صائما وكل ليلة قائما أو مرابطا.
0: أحسنت، وكيف حال القوم هناك؟
1: غلبوا الروم على قراهم وأسروا كثيرا.
0: علمت بذلك وكفى. هل أبلغت الأمير أرسلان بن مالك بتوصيتي؟
1: نعم يا أمير المؤمنين، وقد أمرني أن أبلغ أمير المؤمنين جزيل شكره وكبير امتنانه، وإنه ليعظم الإمام ويكبره، حتى إنه قام بنفسه فزار الإمام في داره وحمل معه العطاء الذي أمرت به يا أمير المؤمنين.
0: حسنا، وهل خرجت في عودك من عند الأمير أرسلان؟
1: بل خرجت من عند الإمام، فقد أبى إلا أن يضيفني ثلاثا، فما رأيت أكرم منه ضيافة أو زكاة أو صدقة أو برا بأهله.
0: عجبا، إنك لا تتحدث عنه كأنك قد صرت له تابعا.
1: أطال الله بقاء أمير المؤمنين، إنما أصف ما رأيت وما أحسست به ولا أقول ما سمعت.
0: أحسن ما قلت، إنك صدقت. فكيف تركت الإمام؟
1: كان يستعد للخروج إلى الحج، فما اهتم إلا بأيسر الزاد له ولأهله، وإن استكثر الرجال الرحال. أما شغله وشغل أهله يا أمير المؤمنين فكان التلبية والدعاء.
0: أحسنت يا هذا، اذهب إلى خازني فلك عنده عطاء، ثم انصرف لشأنك.

0: افتحوا للشيخ افتحوا للشيخ.
1: من هذا الشيخ الذي يركب البعير والإمام الثوري يأخذ بزمام البعير على كتفه والإمام مالك يسوقه له؟
0: ويك يا مفضل ابن مهلهل، إنه الإمام الأوزاعي،
1: فقيه الشام، العالم الإمام.
0: نعم، افسحوا للشيخ افسحوا للشيخ.
1: استحلفتكم بالله لا تكونن ضيفي أنتم ومن معكم جميعا.
2: إننا الآن على موعد.
1: نعم، مع الأئمة الكبار الشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة عند الكعبة. علمت هذا من ابن المبارك الخراساني، ولهذا خرجت من داري إليكم.
2: فهيا إذا رافقنا الطريق إليهم.
1: وأسوق أنا عن سيد الإمام مالك.
2: كلا، خذ الزمام إن شئت من أخي عبد الله الثوري.
1: بإذن الإمام الثوري.
0: كلا، لا يدخلن الإمام الأوزاعي مكة هكذا كما ترى. افسحوا للشيخ افسحوا للشيخ.
2: ولكن الإمام أبا حنيفة النعمان له رأي آخر.
3: نعم، وفقنا الله إلى الخير. فأما المؤمن فهو الذي وقر إيمانه في القلب وصد

0: صدق هو عمله الصحيح، وفوق المؤمن الراسخون في العلم المسارعون في الخيرات المستبقون إليها، ويقول عز وجل فاستبقوا الخيرات، ويقول عز وجل وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهذا التفضيل من الله لا يكون منحة بغير جهاد، فهناك المسلم والمؤمن والمجتهد والمجاهد، أما المصطفون الأخيار من الأنبياء والرسل فهم فرع من شجرة آدم، خصه الله سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض، وبيت أغلق بابه بختام رسالة مصطفاه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خصوص لا نقاش فيه ولا رأي. أما بالنسبة لأمر سلوك المؤمن فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، فللمريض أن يفطر وللمسافر كذلك، تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده. ويقول صلى الله عليه وسلم حدث به أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله، أحمد الله إليك يا أبا حنيفة. فما يقول الإمام الأوزعي في صلاة الجمعة؟
2: الجمعة صلاة جماعة ككل صلاة جماعة، وإن اختلفت في مراسمها، وفضلها في الخطبة والاقتصار.
1: فما قول أبي حنيفة النعمان؟
0: إني أذهب إلى ما ذهب إليه أخي الإمام الأوزعي، وأرى أن الجمعة من الجماعة، وإجماع الرأي عليه من المصلحة.
1: فما ترون؟
3: أصاب أبو حنيفة النعمان فيما رجع به الأوزاعي.
2: يا ابن المبارك.
4: ماذا يا إمام؟
2: أهذا أبو حنيفة النعمان؟
4: نعم، لما؟
2: غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى، لقد كنت في خلط ظاهر. إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه.
4: انتظر يا سيد الإمام، فهو مقبل مع الجماعة لنذهب إلى دار مفضل ابن مهلهل.
0: أرجو ألا يكون الإمام الأوزاعي قد رأى في ابتداعا.
2: نعم، أنا قلتها عنك يا أبا حنيفة.
0: وأنا قلت للقوم لما رجعوا من عندك قد دسستموني عنده، فاستغفرت الله له.
2: أهكذا أوقعوا؟
0: بل لقد قلت بخروج السيف على الأمة. نعم، ولكن متى يكون ذلك؟ هذا ما أنكروه عليك مني.
2: قد سألتهم؟
0: أعلم، وقد ذكروا لي أنهم أنكروا عليك.
4: ها قد وصلنا إلى دار مفضل ابن مهلهل.
5: تفضلوا تفضلوا، مرحبا بكم في داركم إن شاء الله. تفضلوا عن يمين إن شاء الله.
6: عجبا، من هذا؟
5: أمير الحج، الأمير عبد الصمد بن علي الهاشمي.
6: الأمير؟
7: انتظر يا مفضل.
6: ماذا أيها الإمام الثوري؟
7: لا تفتح حتى أتوارى، فإني لا أريد أن أقابله.
6: لك هذا، تفضل.
7: دع الباب يا مفضل يفتحه الأوزاعي.
2: فاذهب يا ثوري ودع لي الباب يا مفضل.
6: من أنت أيها الشيخ؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها

0: y a Isa.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
3: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب صوتي وصوتك نبنو الغدا.
5: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: حنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونتخيروا بكل مسؤوليه.
7: انتم دائما في الاستماع الى برامجي وفقرات اذاعه المملكه المغربيه بالداخله.
8: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

بخمسة أرجنا بها الفضل للمتقدم. أوصى بها عند العروس مؤكدا ففيها ينال العبد.

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة. وما للمسلمين سوى

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أن أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة فإن تكن الوسيلة لإجابة. وما للمسلمين سوى

كل موقية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعهم فقوم الناس بالأخلاق.

عز الشفاعه لم اسال سوى لم اسال سوى وان تقدم التقوى

هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فارطه لأجل

تخفي كل ممكنية كل موقية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق تستقيم وللنفس من خيرها في خير عافية النفس والنفس

a ricercarvi per Daraeni, per Daraeni, per Daraeni. إذا خبطت جناح الذل أسأله عز الشفاعة لما

دارية اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

وجهها وسقط أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فارطه لأجل

0: ربي أحسن تبدا المسلمين به فتمم الفضل صنع حسن مختتمين.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
4: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، ضمن سلسلة الحلقات الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اللي كنحرصوا من خلالها أننا نتناول مواضيع هي من صميم الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا الشاعر محمد الحسن الصعيدي، وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية. سي صعيدي كنرحبوا بك، خنت رانك ولد الدار.
5: جزاك الله خير.
4: طيب، وحنا كنعيشوا سي صعيدي اجواء الصيف، وعاده كتم الحديث عن مواضيع اللي عندها علاقه بالصيف. اشني هي في الصيف العمان اللي كتكون فيها الشدائد عند اهل البوادي في الصحراء المغربيه وحراف زمن ما كان ما فيه لا وتات لا، وحنا مبعدين عن المدن. انظر نعرف واش نذكر هذا في الشعر الحساني، واش تم تناوله
5: زين. الحقيقه عاده ما في زمن الصيف احمد،
4: نعم،
5: زمن الشدائد وقله الامطار وعدم السيارات والبعد من المدن التي منها اللباس والمعاش، تلك ازمن لا عاد الله بها الا بازمن من الامطار والسنوات الناعمه باكل المواشي.
4: نعم،
5: كانت السيارات من سابق عام 1970 قليلة جدا.
4: نعم،
5: الحقيقة هذه العمان الشدائد أذكر يعني شديدة جدا.
4: نعم.

0: جلستهم وسمعتهم يتكلموا على أن أصوات الإبل في زمن الصيف يكونوا على حالتين. واش تقدر أنك تشرح لنا المعنى ديال هذه المعلومة؟
1: صحيح، الحقيقة صوت الإبل على نوعين، خالق الرغاء وخالق الحنين. الرغاء هو الصوت اللي اللي تعود الدابة تتألم، كيف نقول زالة ترتكب والله زالة تودب والله زالة تنتحر، التصرغاء ذاك التألم. خالق صوت الحنين وهو الفقدان الولد بالنسبة للناقة، فهمت؟ وإما فقدان الجمل، الجمل جازوني يفقدوا بعض بعض النياق يوم يتحانوا عليه، الجمل يفحد البنات منها من الإبل الصغار، فهمت؟ وإما من شدة العطش، نقول لك حنان الصيف يعود الحيوان يتحان في الليل يدور الماء بيغرق. ذاك هو
0: صحيح.
1: الحقيقة الحيوان من يعود غلاقة يخاف عليك، يتخاف عليك بالميرة ما تسمع هذا الحس اللي هم نياق بهم الغرق. خفافات واللي بينهم أخبار وقاع، تقول الناس هو زمن خونة البزول. يقول واحد من الشعراء يشكر منادم فضيل كان مجاوره ولا ينحر له تعرفه وعدل التشطار ولودك إلى آخر ذلك. يقول يا حجاج البيت المقدس، اللي هو الشعر يشكر منادم هذا، يا حجاج البيت المقدس يا فعال الفعل المفعول، لا تجعل حقوق اللي يبوس يبتلهم خيمة البلول. نشرح لهذا المواطنين معنى القاف، راهو معناه ما هو لك حد يعرفه. يا حجاج البيت المقدس ليك واضحة، يا فعال في المفعول اللي هو مولانا، لا تجعل حقوق اليبس يتلم خيمة البلول. الحقوق اليبس هو النصارى، الله لا وطاه مكة المكرمة، لأن النصارى دائما الحا ما يسميها، ودائما إنسان غرقان ما يسمي الحا. الشعر اللي يشكروا به ينذكر فيه الصيف، واللي علم بقى ما تسواه الأنظار ولا تسوى باباه، نعرف نوبة قيلت معاه وقت نخان الناس البزول، نقرني في خيار خلاياه الحمياب سوخر مبلول، وخيرت بفارس علبانة فرسو فرس الراجل هذا كبار مستانين غنانة سغناء الخيام الهيدانة في الصيف لا حنن بالطول. ألا هو ينحروانا نسير ونشطر ونقول ما بين وبين بالشفقة مناع الخيل المنطفقة الحمرة هي والزرقة ومالي المسوون بالطول، هذوك أعطاهم لي وبقى بالي ولساني شعور وحول. راجل خلوا اللي يبغيه، حد بقول له حدا راجل رفيع يلا يعودوا لي رفيع، إلا عد ما رفيع ما هو له. راجل خلوا اللي يبغيه ما شبه ما له غايبيه، حامل على ثقل الذي قلنا به واكتم جناح هذا الرسول، فقع بعقاضه وقفوا به ولا صقرناه على مردول. هذا معناه هذا الراجل ما قلت تمرز جلوب العيب وقف السقري هو شيخ الفريق.
0: اسكي حتى ذا زين ما شاء الله. طيب سي الصعيدي، ما كرهناش نختموا معك هذا اللقاء اللي هو منسم بالقرواح ديال البادية والحديث عن أهل البادية، ما كرهناش تحكي للمستمعين شي قفان عندهم علاقة بأتاي
1: بأتاي زين. حتى يقول واحد الشاعر سقنا من له الإجمال مالو كؤوسا لا تمل ولا تمالو، ينال به الرضا ويمال إذن ما قد قال المهمين لن تنالوا. يقول الثاني أتى بالحسانية أتاي علي المغليه واللي مشرين الكسان، دور أنت من حاسم به الناس اللي تعرف الإحسان. يقول واحد ثالث يا حد التي لا تميه لتاي ولا راي حد يميه ما يتيت عدال ولا تاي. يقول الثالث أتاي مني نقداد واخ عدلته بالمنازل باربع كسان نقداد واخ وطلوع المنازل. يقول الشاعر الثاني ضيف دون الأتاي اليوم مكرمه لم يفد شيئا وإن قلت فوائده، ومن سقى ضيفه الأتاي أكرمه ولن يعاب وإن قلت موائده، جرت بذا عادة الأيام وانسكبت والدهر لا بد أن ترى عوائده. يقول ثاني صاحب ينازح وشاعر ثاني يقول له يا شئت إكرامي يا أخي لفسقني كؤوسا يضاهي عده الشفعول وترو، كؤوس أتاي لا تمل كأنها إذا صنعت لولا إباحتها الخمر من الطيبات، اللايف ذكر يكرها عمائمها بيض سراولها حمرو، ويستبشر الرأي لها متهللا وحق لرأيها التهلل والبشر، إذا صوب الإبريق يوم يصبها تضالت الأحزان وشرح الصدر.
0: الله لا يبكمك ما شاء الله، هذا من أروع ما قيل في الشاي وأتاي ما شاء الله، جلساته اللي في الحقيقة عندها طقوسها وعندها أجواءها الاجتماعية والإنسانية والعاطفية الجميلة. إذن في ختام هذا اللقاء الماتع كعادته مع الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن

طيب نختم ونشكره على هذه المجهودات لكي يبذل من أجل أنه يغني رصيدنا المعرفي في مجال الثقافة الحسانية. جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغده.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شيزين،
5: نركب قطار المستقبل.
6: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
5: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
7: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
8: كل شي لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

إذاعة الداخل الجهوية بتنسيق مع نيابة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة داخل وادي الذهب تقدم عدد خاص بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب والذكرى 63 لعيد الشباب.

20 غشت ذاكرة ملحمة ووفاء، 21 غشت شباب وأمل وعطاء. من تضحيات الأمس إلى مسؤوليات اليوم، ومن ذاكرة الوطن إلى صناعة المستقبل، ثورة صنعت المجد وشباب يصنع الغد. حلقة خاصة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب من إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية. إعداد وتقديم أحمد عهدي، نعيمة بدار في ضبط هندسة الصوت والإخراج، وفي الإشراف العام يونس الكنتي. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات. نلتقي بكم في حلقة خاصة وعدد خاص كنتحضروا فيها مناسبتين وطنيتين متلازمتين في الذاكرة المغربية، ذكرى ثورة الملك والشعب لكي كتخلدها الأمة المغربية من البغاز إلى الصحراء في 20 غشت من كل سنة، وهذا العام كان خلد ذكرى مرور 73 سنة، ومناسبة وطنية غالية هي عيد الشباب. طبعا مباشرة تأتي بعد الأولى أي في 21 من الشهر نفسه. هاد السنة كنحتفلوا بذكرى مرور 63 سنة على الميلاد الميمون لعاهلنا الكريم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطال الله في عمره وشفاه وعافاه. إذن مناسبتان تختصران مسار وطني حافل بالدروس. ففي المناسبة الأولى كنستحضروا صفحة من صفحات المقاومة والوفاء والتلاحم بين العرش والشعب، ونستحضر أرواح رجال ونساء أسهموا بتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وثوابته. وفي المناسبة الثانية كنلتفت للشباب باعتباره قوة الحاضر ورهان المستقبل وحامل مشعل المسؤولية الوطنية. أكيد أن تخليد مناسبات الوطنية ما يلتنا نعتبروه فقط مجرد استحضار الماضي، ف الذاكرة الحية كيف تعرفوا جميع هي اللي كتحول إلى وعي، والوعي إلى مسؤولية، والمسؤولية إلى عمل ومشاركة. من هنا مستمعينا الأعزاء تأتي حلقتنا اليوم، يكننا ننطرح من خلالها أسئلة كتجاوز الاحتفال إلى المعنى، وتناسل الأسئلة من قبيل ماذا نتعلم من ثورة الملك والشعب، ما الذي ينبغي أن تورثه الذاكرة الوطنية للأجيال الجديدة، وكيفتاش نقدو نجعلو من عيد شباب مناسبة لتجديد الثقة في الكفاءات والطاقات الشابة، ثم كيفتاش نقدو نتقلب الشباب من موقع المتلقي إلى موقع المشارك في صناعة القرار، سواء كان ناخبا أو منتخبا، ونحن على مشارف موعد العرس الديمقراطي الوطني ديال يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 إن شاء الله. ولأن الصوت أمانة والاختيار مسؤولية، فالمشاركة في الحياة العامة ما هو فقط مجرد حق، وإنما أيضا تعبير عن الوفاء لوطن ضحى من أجله رجال ونساء، وعن احترام لذاكرة من ساهموا في بناء المغرب. في هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء نستضيف المسؤول الجهوي

0: بك معنا الأستاذة سلم تيروز.
1: أهلا بك أستاذ أحمد، وصباح الخير لك ولكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الجهوية بالداخلة، وأهنئكم جميعا وأهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بحلول هاتين الذكريتين المجيدتين، ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب المجيد، وأتمنى أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والازدهار والنماء.
0: كما في كريم علمك الأستاذ سلم، جرت العادة أننا في المحور الأول كان وضع سؤال: لماذا نخلد المناسبات الوطنية؟ أسن هذا علاه أرطائيت الأستاذ أننا نبدأ من المعنى العام. لماذا تحرص الدولة والمجتمع على تخليد هذه المناسبات الوطنية، وطبعا من ضمنها كيف شرنا ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب؟ واش نحن أمام مجرد استحضار المحطات من الماضي، أم أمام عملية مستمرة يكننا نرسخ الذاكرة والوعي الوطني لدى الأجيال؟
1: أكيد أستاذ أحمد، هذا سؤال محوري مهم في تخليد الذكريات والأعياد الوطنية، باعتبار أن هذا التخليد هو جسر لمد جسور أو آليات التواصل بين الماضي والحاضر، ولتعريف الأجيال الجديدة بماضيها وبما وقع فيه من أحداث وما عرفه من تحديات. فطبيعة الحال تخليد الذكريات والأعياد الوطنية هو ذو أهمية بالغة، باعتباره كما قلت هو واحد القناة للتواصل مع الماضي، وأيضا هو أيضا مناسبة للتعريف بهذه الأحداث وبتفاصيلها، وأيضا استلهام ما تستبطنه من قيم مهمة في التنشئة الاجتماعية للشباب والأجيال الجديدة. فمثلا ذكرى ثورة الملك والشعب التي نخلد اليوم ذكرها 73 هي ذكرى مهمة ومحطة بارزة في مسيرة الاستقلال والوحدة، بحيث أنها هي حدث عرفه مسار مقاومة المستعمر ببلادنا مباشرة بعدما أقدمت السلطات الاستعمارية على نفي جلالة المغفور له السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه.
0: أكيد بهذا الفعل الشنيع كان آخر مسمار تدقه في ناشئ.
1: أكيد البداية خصنا نعرفه كيفاش أقدمت السلطات الاستعمارية على هذا الفعل الشنيع، أنه إحنا كان عرفوا عنا منذ توقيع معاهدة الحماية على بلادنا 1912، المغرب أو المغاربة جميعا شعبا وعرشا رفضوا هذا التواجد الأجنبي، وعبروا عن ذلك بأشكال مختلفة من المقاومة، مقاومة سياسية ومقاومة عسكرية بالتظاهر بجميع الأشكال، رافضين لهذا التواجد الأجنبي ببلادنا. لكن طبيعة الحال المستعمر رفض كافة هذه الأشكال ونكل بالمقاومين واستعمل العنف وجميع وسائل لثنيهم عن المطالبة بحرية واستقلال بلادهم. وطبيعة الحال هذه المقاومة، مقاومة المستعمر، مرت من مراحل، هناك المرحلة المقاومة السياسية وثم مرحلة المقاومة المسلحة، بحيث أنه البلاد أو الحركة الوطنية والمقاومة والتحرير وجلالة الملك السلطان محمد الخامس كانوا دائما يطالبون المستعمر باستقلال البلاد. وكانت طبيعة الحال حدث الزيارة التاريخية التي قام بها الملك السلطان جلالة المغفور له محمد الخامس لطنجة في 1947 كانت مناسبة عبر فيها جلالته عن مطلب الاستقلال بشكل مباشر. هذا المطلب طبيعة الحال بمجرد أن عبر عن ذلك جن جنون الإقامة العامة الفرنسية آنذاك، وواجهت ذلك بالتنكيل واحتجازي والعمليات العسكرية التي قامت بها في كافة أرجاء البلاد رافضة لهذا المطلب. لكن طبيعة الحال الحركة الوطنية وعموم المغاربة تشبتوا بهذا المطلب وأقاموا بالعديد من المظاهرات وبالعمليات الفدائية وبالعمليات
0: الصداها يصل الأقاليم الجنوبية.
1: أكيد، لأن الأقاليم الجنوبية هي جزء من التراب الوطني، وبالتالي كانت ساكنة هذه الأقاليم تتفاعل مع هذه

0: الأحداث على المستوى الوطني. إذن بعدما أعلن جلالة الملك المغفور له محمد الخامس عن هذا المطلب، وكما قلت أن الإقامة العامة الفرنسية واجهته بالرفض، قام كانت تفكر أو تخطط بكيف ستتخلص من هذا من هذا السلطان الملح على استقلال بلاده والمتشبث بحريتها واستقلالها. فطبيعة الحال أقدمت على العديد من الأفعال الشنيعة، منها أولا تنصيب بن عرفة سلطان على البلاد، وهو ما واجهه المغاربة بالرفض وبالعمليات الاستشهادية. ثم ستقدم بعد ذلك على فعلها الفاضح والشنيع لهو نفي السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه إلى مدغشقر. فطبيعة الحال جاء رد الفعل الشعبي الكبير، وجاء رد الفعل الوطني الكبير الذي عم جميع أرجاء البلاد، بحيث خرج المغاربة إلى الشوارع للتظاهر ورفض هذا الفعل، وعمت المظاهرات جميع المدن بالشمال والجنوب والشرق. وطبيعة الحال متسلحين أولا متشبتين بوطنهم وبملكهم، ومتسلحين بكتاب الله عز وجل. وطبيعة الحال استمرت المظاهرات والعمليات الفدائية التي قام بها رواد الحركة الوطنية والمقاومة والتحرير، إلى طبيعة الحال اقتنعت السلطات الاستعمارية أن هذا الوضع لن يستقر إلا بعودة السلطان إلى بلده، وهو ما كان في نوفمبر 1953، بحيث استسلمت السلطات الاستعمارية لهذا الوضع وقرت باستقلال المغرب.
1: وطبعا كانت المقولة التاريخية المعروفة عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، اللي هو فعلا جهاد تنمية. طيب إلى طرحنا سؤال اليوم بالنسبة لهذا الأجيال الصاعدة الواعدة، أشن هي الدروس اللي تقدر أنها تستقيها من هذا الجانب التاريخي اللي شرتي ليه مشكورة؟
0: إذا وقفنا عند تفاصيل هذه الأحداث، طبيعة الحال تلك الفترة فترة ثورة الملك والشعب، نرى يمكن أن نستنبط واحد المجموعة من القيم الوطنية. أولا روح التضامن اللي كانت بين جميع شرائح المجتمع، بحيث أن المظاهرات التي عمت جميع أرجاء البلاد والعمليات الفدائية شاركت فيها أطياف المجتمع بكافة. أيضا روح الوحدة، بحيث أن الرفض رفض فعل النفي كان في الشمال في الجنوب في الشرق في الوسط في جميع أرجاء البلاد. إذن هنا كاين روح الوحدة الوطنية، روح الولاء والتشبث بالعرش. إذن المغاربة لم يتخلوا عن ملكهم وعن عرشهم، عن العرش العلوي المجيد، ظلوا متشبتين بهذا العرش باعتباره هو المعبر عن وجدان الأمة ووحدتها السياسية.
1: وأكيد أستاذ من تجليات هذا الأمر هو فاش كنشوفوا الأسماء ديال الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، ففيها جميع الشرائح بل وسطهم من يمثل أكيد النساء اللي هي ملك الفاس.
0: هذا دليل على هذا الروح قلت لك ديال الوحدة والتضامن بين جميع فئات المجتمع في رفض التواجد الاستعماري. أيضا هذه تفاصيل هذه الأحداث، سواء من حدث زيارة الملكية لمدينة طنجة، ثم حدث توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال، ثم حدث أيضا ثورة الملك والشعب، كل هذه الأحداث بتفاصيلها تحيلنا على واحد المنظومة قيمية وطنية مهمة تستبطن قيمة الوفاء والولاء والوحدة والتشبث بالثوابت الوطنية. وكل هذه هي خزان قيمي يمكن طبيعة الحال الآن من خلال تذكر هذه الأحداث والوقوف على تفاصيلها يمكن من خلاله تنمية الروح الوطنية لدى الشباب والأجيال الجديدة، وأيضا استثمارها بشكل أفضل في تنشئة هذا الجيل الجديد على حب الوطن وعلى الوفاء لمقدساته، وعلى أيضا العمل بمسؤولية وبوفاء في سبيل طبيعة الحال تنميته وازدهاره واستقراره.
1: إذن بصفتك المسؤولة الجهوية عن تدبير شؤون هذا القطاع

0: اللي انت مسؤولة عليه، كيفاش كتشوفي اليوم أستاذة سلم أن القطاع يبذل مجهود كبير وبصراحة اللي يعرفها الجميع من أجل أن نضمن أو نؤمن أن هذه الذاكرة الوطنية الحافلة والغنية أنها تستمر من جيل إلى جيل؟
1: جيل؟ أكيد طبيعة الحال القطاع المندوبية السامية للقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من خلال استراتيجية عمله يعمل على الحفاظ على هذه الذاكرة وعلى مد جسور تواصل معها بطبيعة الحال بين الأجيال. هذا من خلال أولا تخليد الذكريات الوطنية. احنا في الأيام الماضية خلدنا ذكرى 14 غشت، ذكرى استرجاع إقليم واد الذهب، الآن نحتفل بذكرى ثورة الملك والشعب وهكذا. إذن تخليد هذه الذكريات والوقوف عندها بطبيعة الحال من خلال أولا التعريف بها، من خلال معرفة تفاصيلها، من خلال استثمارها في أنشطة تربوية وثقافية تحث كما قلت الناشئة والشباب على التشبث بوطنهم وبوطنيتهم، أيضا من خلال محاولة تدوين وتوثيق هذه المحطات التاريخية من خلال أولا تشجيع البحث العلمي في هذا المجال، المساعدة على نشر الأبحاث والأطارح
0: وتنظيم ندوات
1: وتنظيم ندوات.
0: إذن وهذا العمل يستمر على طول السنة ليس فقط مناسبة؟
1: أكيد هذا العمل مستمر على طول السنة، لأن طبيعة الحال إحنا مع تاريخنا الوطني وذاكرتنا الوطنية هي حبلى بالعديد من
0: صحيح.
1: الأحداث والذكريات المجيدة التي تستحق منا الوقوف عليها والتعريف بها والاحتفاء بها
0: ولا تنقطع في الزمن،
1: أكيد، لأن التاريخ هو سيرورة متواصلة متواصلة ومسترسلة بشكل عام، وطبيعة الحال كل حدث هو يحيلك على حدث آخر موالي وهكذا إلى طبيعة الحال حققنا الاستقلال في 1956.
0: إذا تكلمنا على ذكرى ثورة الملك والشعب، غادي ننتقلوا للحديث عن عيد الشباب، وأكيد ما يميز هذا الحدث هو انتخابات وبالتالي تشريعية وأهمية الشباب أنه ينخرط. نستمعوا لهذا الوصلة اللي أكيد من بين الوصلات اللي هي كتندار عادة للتحفيز والتشجيع، لأن أكيد هذا العرس الوطني القادم اللي هو ديمقراطي كبير يوم 23 شتنبر 2026 هو عرس كل المغاربة. إذا نستمعوا لوصلة توعوية.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
0: إذا كيف سمعتي في هذه الوصلة سلم تيروز أن بلادنا تراهن على المشاركة الشبابية النوعية وحتى من ناحية الكمية، وهذا اللي وحلينا به في الحقيقة هو أن هذا الجزء الموالي لا ينخصه لعيد الشباب، وطبعا غادي نركزه على مسؤولية المشاركة وهو موضوع الساعة. كيف تعرفي أستاذة سلم ويعرفوا المستمعين أن هذه السنة كتكتسي المناسبة ديال عيد الشباب واحد الدلالة خاصة في ظل مجموعة من المستجدات والإجراءات اللي هي رامية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الانتخابية ناخبين ومنتخبين. كيف تقرأين كمسؤولة وكمواطنة وما شاء الله عليك مهتمة بالمجال الأكاديمي في البحث هذا التحول في علاقة الشباب بشأن العام؟
1: أكيد بداية خصنا ننوه سي أحمد بطبيعة الحال بمضامين الخطاب الملكي السامي في عيد العرش المجيد الذكرى 27 اللي طبيعة الحال أكد فيه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على المسار الذي عرفه المغرب منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، واللي طبيعة الحال هذا المسار تميز بالاستقرار السياسي من خلال حرص جلالته على تنظيم المواعيد الانتخابية بجميع أشكالها في موعدها المحدد، سواء كانت انتخابات جماعية

0: أو انتخابات تشريعية. احنا الآن على أبواب الانتخابات التشريعية اللي غتكون يوم 28 شتنبر المقبل 23 شتنبر المقبل، وهي محطة مهمة في مسار التثبيت وترسيخ مقومات الدولة الحديثة والديمقراطية التشاركية اللي طبيعة الحال اختارتها بلادنا. الشباب عنصر مهم في هذا المسار، فجلالة الملك كان حريص دائما على حث الشباب وعلى ضمان ولوجهم للحق السياسي، سواء من خلال ولوجهم للآليات التنشئة السياسية كالأحزاب، أو أيضا من خلال ولوجهم إلى المؤسسات المنتخبة سواء مجالس الجماعات أو مجالس البرلمان، وطبيعة الحال التعبير وتمثيل هذه الفئة وتحقيق انتظاراتها وتطلعاتها التنموية ببلادنا. هذه الانتخابات التشريعية هذه السنة تتميز بطبيعة الحال بضمانات جديدة للشباب، أولا من خلال تحفيز الشباب على الترشح كمرشحين للبرلمان، بحيث تقديم مساعدات مالية بإمكانهم أيضا ترشح كمستقلين يعني من خارج الأحزاب السياسية،
1: وهذه كلها عوامل محفزة
0: أكيد. إذا
1: لأن كان شحال هذه كيقول لك ودي أنا ما عنديش إمكانيات مادية باش نطبع باش ندير باش نتحرك، الآن الدولة تتحمل.
0: الدولة وضعت مسطرة خاصة لتحفيز هذه الفئة، أولا حتى الفئة الغير منخرطة في الأحزاب السياسية. نحن نعرفوا
1: اللي ما لقاتش
0: ذاتها فعلا في الأحزاب السياسية. نعم. احنا كنعرفوا الأحزاب السياسية كل واحد عنده اختياراته، كل واحد عنده مساراته وعنده أشكاله وهياكله التنظيمية. كاين شباب ما
1: زاوية نظرهم
0: مختلفة. إذا احنا حق أعطيناهم آلية ديال الولوج وديال المشاركة من خلال إمكانية الترشح كمستقلين، وعطيناهم أيضا الوسائل اللي ممكن تواكبهم وممكن يسيروا بها الحملة الانتخابية ديالهم من ناحية المادية، عطيناهم تحفيز، وطبيعة الحال هذا ممكن يفتح لنا الباب أمام ترشح العديد من الوجوه الشبابية وتعود حاضرة في المشهد التشريعي أو المشهد الانتخابي بشكل عام في بلادنا. هذا طبيعة الحال كيوازي أيضا تحفيزات اللي كانت دارتها بلادنا للنساء. إذن
1: من خلال الحصيص ومن خلال
0: من خلال اللوائح الجهوية، من خلال هادو كلهم باش جميع فئات المجتمع تصبح ممثلة
1: في المجلس النسائي خاصة البرلمان.
0: أكيد نعم. كل هذه هي تحفيزات باش جميع فئات المجتمع تكون ممثلة في قبة البرلمان. إذن هاد التحفيزات كلها كتعكس حرص جلالة الملك على أنه يستمع للشباب ويفتح لهم أبواب المشاركة في العمل السياسي من خلال الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، وأيضا هذا أيضا بمثابة نداء أنهم يشاركوا في العملية الانتخابية ويتحملوا مسؤوليتهم من خلال اختيار ممثليهم اللي كيشوفوهم هما قادرين على تمثيلهم وعلى الدفاع عن مصالحهم وعن والتعبير عن حاجياتهم، سواء في الخدمات الأساسية، في التشغيل، في الصحة، في المجال الثقافي، في المجال التعليمي إلى غير ذلك. إذن احنا بهذه الإجراءات الدولة كتحط المواطن أمام مسؤوليته، سواء كناخب سيختار من يمثله أو سواء كمنتخب سيتحمل مسؤولية اختيارات فئة من المواطنين وعليه الاستجابة لها
1: اليوم اللي هي مؤهلة.
0: أكيد الحمد لله بلادنا كتزخر بالعديد من الطاقات في مختلف المجالات، وكاينين شباب عندهم تجارب في العمل الجمعوي، في العمل المدني، عندهم مؤهلات ثقافية الحمد لله مهمة. إذن كاين عندنا واحد الطاقة يجب فقط استثمارها، ويجب على الشباب الخروج من طاقة الظل والتواري إلى الخلف
1: السلبي
0: والموقف السلبي
1: التبخيس والتئيس. أظن أحسن طريقة لنكرم وفاء الشهداء ديال الوحدة الترابية كيف شرتي أحسن

0: بأنهم أمنوا لنا هذا الاستقرار اليوم. إذا حنا كولا على هذا الشباب اليوم أحسن هدية يقدموها لأرواحهم وهو أنهم يشاركوا من أجل مغرب اللي هما أصلا كيحلموا به. وهنا لست أدري كيف تردين على بعض الأصوات راه شرتي لها اللي هي سلبية ما ما ما, ما كتعطي حتى شي نتيجة سواء عن هاد المواقع منصات مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. فيه بعض الأصوات التي تغرد خارج السرب وكتقول وأنا قاعد أعطيت صوتي شي زاد صوت ما غيعطي نتيجة وراه شفنا وجربنا ودينا. كيف تردين على هاد الأصوات التبخيس والتيئيس واللي أصلا ما بغاتش لا دشرتها ولا بلادها أنه ياخذ خطوة نحو الأمام. وانت ذكرتي واحد المجموعة ديال الإجراءات اليوم مشجعة لأن التغيير جيسينو والمستقبل نسير في اتجاهه.
1: هو ما يمكنش انت تنتظر التغيير في واحد من واحد المسار انت ما منخرطش فيه
0: تماما.
1: انت الا ما انخرطت في العمليه ما يمكنش تنتظر نتائج مخالفه.
0: صحيح.
1: الا بقيت كمتفرج كملاحظ كمشاهد
0: وتحاني
1: التغيير فين غيجيك التغيير؟ اذا انت يجب ان تنخرط بايجابيه
0: وانت صانع هذا
1: وأنت
0: التغيير
1: وانت تشارك في صناعه التغيير لان العمليه الانتخابيه هي عمليه جماعيه. ما يمكنش انت كتنتخب وحدك وكتختار هذاك المرشح وهذاك المرشح كيسير مثلا شؤونك وحده. هي عمليه تشاركيه يجب ان الكل يتحمل فيها المسؤوليه ديالو. المواطن يكون مسؤول على اختياراته بين الناخبين سيقدمون برامجهم. ايضا عندهم سير ذاتيه معروفين مع كلها معروف المسار ديالو. اذا انت مسؤول على اختيار الرجل صحيح. او الامراه المناسبه.
0: ما كاين حد كيسيف عليك راه في المعزل
1: انت بوحدك
0: خذ ودير هذا ما
1: انت وحدك مع الورقه
0: وداروا حتى مساله جديده كاع باش ما يكون احراج لهاد الناس اللي كيصوتوا منعوا ان داك الستار ما بقى باش ما يقول لك شي مثلا
1: استغلالها بشكل
0: معين ان لا صور دير دابا انت حر
1: المعزل سيكون مكشوف
0: الله سبحانه وتعالى وضمير
1: وضميرك.
0: صحيح.
1: اذا خصك تحمل مسؤوليتك
0: وبالتالي ما بقاش عندك عذر تقول راه قبيلتي ولا والدية ولا حزب معين او جهه معينه راه فرضت عليا وانا اش لاهي نعدل.
1: لا لا المسؤوليه ديال الاختيار خاص الواحد كل واحد يتحملها لان ايضا انت الا ما اخترتي انت واحد الفئه عريضه ما شاركت وما اختارتش غتشارك واحد الفئه اخرى
0: الاخرين هما يقروا
1: واحد الاخرين عندهم توجهاتهم عندهم اهدافهم الخاصه. اذا هما غادي يقروا بلاصتك هما غادي يشاركوا في العمليه
0: ومن بعد غينجحوا درا لك انت تنتقد ولا تقول عليه
1: غينجحوا البروفايل اللي بغا وهذاك البروفايل كتشوفه انت غير مناسب ولكن هو راه صافي عنده الشرعيه وبالتالي سيمارس العمل.
0: وكاين استاذ فكره خاطئه كيقول لك وانا صوتي كاع اشي زوست
1: الاله راه
0: قد صوتك يصنع
1: يقلب المعادله.
0: آه
1: كم من مرشح نجح بفارق صوت
0: تماماً.
1: او صوتين او ثلاثه.
0: لا تستهين بصوتك.
1: الصوت امانه خاصك الواحد يكون حاس بها واعي بها ويتحمل مسؤوليتها. هذاك الصوت امانه عندك وهذاك الصوت هو السلاح ديالك انت
0: تماماً.
1: السلاح ديالك باش تختار من يمثلك بالشكل اللي انت كيرضيك واللي ممكن يحقق التطلعات ديالك في المجال الترابي ديالك.
0: وسائل الإعلام من طرف إعاز من لهكا أن داروا تسمع جميع البرامج ديال الأحزاب باش أنك تميز بين
1: أكيد
0: البرامج.
1: بلادنا طبيعة الحال كتنظم هذه العملية ديال الحملة الانتخابية على مستوى وسائل الإعلام على مستوى الحضور أو تنظيم تجمعات التواصلية اللي كيديروها المرشحين مع السمو. وكل مرشح طبيعة الحال كتعاملهم معاهم بمساواة. كل مرشح عنده حظ ديالو في المرور سواء على
0: الإعلام
1: الإعلام في وسائل الإعلام سواء التلفزية أو المسموعة وأيضا في تنظيم مهرجانات خطابية وتواصلية مع المواطنين. إذا كاين مبدأ تكافؤ الفرص.
0: صحيح.
1: مبدأ التواصل المفتوح مع المواطن يعني المرشح هو كيمشي مباشرة عند المواطن كيشرح له البرنامج ديالو كيعرفه براسه وكذا. إذن المواطن عنده جميع الإمكانيات كتوفر بين يديه باش يختار.
0: وهنا كنفتح واحد القوس إلا سمحتي أستاذة سلم وهو اليوم أن فيه ما يعرف بذاك الفيك نيوز أو الأخبار الزائفة.

0: فاول اشاعات شي كيبغي يضرب شي اما كي يلجؤوا لذاك الذكاء الاصطناعي. اذا علينا ان نحتاط ولا ناخذ المعلومه الا من المصادر الرسميه اللي هي موثوقه.
1: اكيد طبيعه الحال
0: هذا الشيء دابا راه منتظر
1: انه الثوره التكنولوجيه كتعرفها العالم.
0: اذا على الشباب ان يكون واعي بهذه الخطوره
1: ان يكونوا حذرين لان ممكن اي حد طبيعه الحال كما قلت ان يفبرك اخبارا او فيديوهات او صورا
0: ويديرها ويستغلها بوجهه.
1: اكيد خاص الانسان يحتاط والوقت كافي كاين كيكون الحملة الانتخابية كدوم أكثر 10 أيام على ما أعتقد أو 15 يوم يعني الوقت كافي باش الإنسان يتعرف على المرشحين على البرامج ديالهم
0: وأصلاً
1: ويبحث على المعلومة الصحيحة
0: وحتى أصلا كتكون عند الساكنة فكرة على مجموعة من الوجوه السياسية
1: اللي معروف.
0: إذن داك الشيء كله هذه عوامل تساعدك أن تختار القرار اللي هو صائب
1: باش باش تختار وفق قناعاتك ووفق أيضا طبيعة الحال الوعي ديالك السياسي ووفق انتظاراتك من داك المرشح.
0: تمام. انت
1: الوجوه السياسية كيكونوا بعض الوجوه اللي طبيعة الحال قديمة يعني انت اصلا ديجا معروفة عندك معينة. عندك فكرة عندك وكتكون وجوه جديدة
0: وطبعا البرنامج الحزبي
1: كيكون حاضر. اذا انت عندك الاختيار قلنا. اذا غير الانسان خصو يتأنى وخصو
0: وما يستعملش العاطفة لو هذا كذا لأنني لا داك الشيء استعمل العقل
1: عقلانية باش نفرزوا واحد النخبة
0: لأن هذا الشيء مسؤولية
1: أكيد وباش نفرزوا واحد النخبة قادرة أنها تمثلنا في المؤسسة التشريعية وأنها تبلورنا قوانين وبرامج
0: يراهن أن هذه الانتخابات تأخذ مسار ديال ما يبقاش واحد المجموعة من السلوكات اللي كانت
1: أكيد لأن شتي جلالة الملك في خطابه ديال العرش الماضي راه قال المواطن خصك تحمل مسؤوليته والأحزاب خصها تحمل مسؤوليتها في تزكية المرشحين اللي عندهم كفاءة
0: ومنعوا هذوك اللي عندهم ملفات سوداء ولا سلبية أن القضاء له كلمته
1: منعهم من الترشح.
0: إذن هذا كيبين وأظن لأول مرة بهذه القوة وبهذا الحضور هذا كله فيه ضمانات من أجل أن ينخرط الجميع ويتحمل مسؤوليته.
1: كتحط مجموعة من الضمانات باش العملية تكون
0: تماماً.
1: تفرز لنا
0: لأن
1: نخبة مؤهلة
0: لأن الشباب شحال هذه ما كيسمع لنا حد ما هذا الشيء اللي كديروا فيه نفس كذا المال
1: نفس الوجوه المال
0: دابا أظن هذه الأعذار كلها انتفت بواحد الشكل من الأشكال اللي هي كبيرة جدا.
1: أكيد.
0: إذن نعود نستمعوا الوصلة مادام حنا كنتكلموا في هذا الجانب ديال الانتخابات وهذا درتوا الشركة الوطنية من أجل التوعية ديال الانتخابات من خلال وصلات لجميع الإذاعات الجهوية أنها كتبتها استمعنا لواحد منها قبل ولكن ما دمنا في التوعية ديال الانتخابات نستمعوا لوصلة أخرى من هذه الوصلات ديال التوعية.
2: هذا وقتنا ما نعود أغجو نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا ناصر 20 شوتنبير نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
0: دابا إذن أستاذة سلم وحنا على مشارف نهاية هذه الحلقة جرت العادة أن كلما تتم استضافتك وكنشكرك دائما كنلقاوك وخا كنتصلوا بك في آخر وقت معين ندور منك شنو البرنامج اللي تم إعداده على مستوى القطاع بالنسبة لإحياء المناسبتين ولعت فيه كلمة من بعد تختمي بها.
1: أكيد أستاذ أحمد طبيعة الحال جرت العادة أن النيابة الجهوية كتوضع برنامج طبيعة الحال مهم بمناسبة الاحتفال بجميع الذكريات الوطنية. بالنسبة لذكرى 73 لثورة الملك والشعب وذكرى 63 لعيد شباب المجيد النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالجهة سطرت برنامج احتفالي مهم لهذه الذكرى يتضمن مجموعة من الأنشطة منها ندوات ندوة حول موضوع ذكرى ثورة الملك والشعب السياق والدلالات بمعية العديد من الشركاء وطبيعة الحال بمشاركة أساتذة وباحثين في المجال التاريخي. أيضا كانت ننظم معارض للصور التاريخية وللمنشورات ولإصدارات المندوبية السامية القدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير حيث أن الفضاء فضاء الذاكرة

0: التاريخية بالداخل هو فضاء الذاكرة التاريخية بمركز بيرغندوز، يحتضنان معرض مفتوح بهذه المناسبة يمكن للجميع زيارته. أيضا عندنا عروض لأشرطة وثائقية لفائدة الأطفال والناشئة، عندنا أيضا أنشطة مع المؤسسة السجنية، مع المؤسسة السجنية السجن المحلي هنا بالداخلة. إذا العديد من الأنشطة المتنوعة، وطبيعة الحال هذا اللقاء اليوم راه كاين دارج في إطار هذا البرنامج الاحتفالي بهذه الذكرى. وككلمة أخيرة نتمنى طبيعة الحال أن تحل هذه الذكرى على جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وعلى كافة الشعب المغربي بالمزيد من الأمن والأمان والازدهار. وتمنى أن هذه الاحتفالات إن شاء الله أيضا تكون هي بداية الاحتفالات بالعرس الديمقراطي اللي غتعرفوا بلادنا إن شاء الله في الشهر المقبل في شتنبير بمناسبة الانتخابات التشريعية، وهي مناسبة كنجدد نداء الجميع فئات المجتمع وخاصة الشباب أنهم يشاركوا في هذه العملية من خلال سواء من خلال الترشح أو من خلال التصويت، من أجل طبيعة الحال إفراز لنا واحد نخبة من الممثلين ديال الساكنة قادرة أنها طبيعة الحال تمثلها أحسن تمثيل وتحقق لنا انتظاراتنا التنموية على مستوى الجهة وعلى مستوى بلادنا ككل.
1: إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة الأستاذة سلم تيروز المسؤولة الجهوية عن قطاع نيابة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء التحرير على كل ما تفضلت به من توضيحات ومعلومات. ومن هنا المستمعين الكرام فإن تكريم أرواح الذين ساهموا في بناء الوطن لا يكون فقط بتذكر أسمائهم، وإنما أيضا بأن نحافظ على ما ضحوا من أجله وأن نشارك بإيجابية في بناء مغرب الغد، وأن نفسح المجال أمام الكفاءات من نساء النخب الشابة اللي هي قادرة على العطاء وتحمل المسؤولية. أكيد مستمعين الأعزاء من ثورة الملك والشعب نستمد درس الوفاء، ومن عيد الشباب نستمد طاقة الأمل، وبين الوفاء والأمل يبقى الوطن أمانة في أعناق الجميع. كل عام والمغرب أكثر قوة ووحدة واستقرار، وكل عام وشباب المغرب أكثر حضورا ومشاركة وعطاء. شكرا على جميل حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

wonderful boy in my Lord. وين كل ليه والفضول الناس يا الله تم على الحال على مدح

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين،
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شيء لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

Allah'a emanet olun.

حالي وحالك وحالك.

فلن يبقى شيء غير فضلك وجهك.

ناسي مهجة المغالبين على جمر الغباء تغسبوا وريد الاجر الرجل وهو مشرق وابكي فيبكيني الفريق.

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

ما يخلق نص ولا ينوزون ما يخلق روح ولا قلم ما يخلق نص ولا ينوزون ما يخلق نص ولا ينوزون ما يخلق روح

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم في هذه الوقفة الإذاعية لنستحضر معا ذكريين وطنيتين عزيزتين على قلوب المغاربة، ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، وهما مناسبتان تحملان معاني عميقة في الوفاء والوطنية والتلاحم والمسؤولية، وتجعلاننا نتأمل في ماضي وطننا ونستشرف حاضره ومستقبله. تعد ثورة الملك والشعب من أبرز المحطات في تاريخ المغرب الحديث، فهي ذكرى تجسد فيها التلاحم العميق بين العرش والشعب، وتجلت فيها قيم الوفاء والتضحية والتمسك بالهوية والسيادة الوطنية. ففي 20 غشت 1953 أقدمت سلطات الحماية على نفي جلالة الملك المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه وأسرته الملكية، فكان ذلك الحدث شرارة لمقاومة شعبية واسعة رفض فيها المغاربة المساس بملكهم ووحدة وطنهم. وقد أثبت الشعب المغربي في تلك المرحلة أن الوحدة والتلاحم قوة لا يستهان بها، وأن التمسك بالثوابت والهوية يمثل ركيزة أساسية في حماية الوطن. وبعد سنوات من المقاومة والكفاح، عاد جلالة الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن يوم 16 نوفمبر 1955، فكانت عودته بشيرا ببداية مرحلة جديدة في تاريخ المملكة ومحطة أساسية في مسيرة استكمال الاستقلال. إن استحضار هذه الذكرى لا يقتصر على تذكر الأحداث، بل يدعونا إلى استخلاص القيم التي ينبغي أن تبقى حاضرة في حياتنا. فمن

0: أهم هذه القيم الوفاء للوطن والاعتزاز بهويته والمحافظة على وحدته واستقراره، ومنها أيضا التضحية ونكران الذات، فقد قدم أبناء الوطن تضحيات كبيرة من أجل الحرية والكرامة، ومنها التعاون والتلاحم، فقوة الوطن تكمن في تماسك أبنائه وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه القيم لا تنتهي بانتهاء المقاومة، بل تستمر في صور جديدة من خلال العمل والإخلاص والمساهمة في تقدم الوطن. وإذا كانت ثورة الملك والشعب تذكرنا بتضحيات الأجداد، فإن عيد الشباب يوجه أنظارنا إلى الحاضر والمستقبل. لماذا؟ لأن الشباب هم طاقة الوطن وثروته البشرية وأمله في الغد، ويحتفل المغاربة بعيد الشباب في 21 غشت من كل سنة، وهو اليوم الذي يتزامن مع ذكرى ميلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهي مناسبة للاحتفاء بالشباب وإبراز دورهم في مسيرة التنمية وتشجيعهم على العلم والمعرفة والابتكار والعمل. مستمعي الكرام، إن الشباب لا يحتاجون فقط إلى الاحتفال بهم، بل إلى الثقة في قدراتهم وتوجيه طاقاتهم وفتح المجال أمامهم للمساهمة في خدمة الوطن. فالشاب الذي يجتهد في دراسته ويتقن عمله ويحترم الآخرين ويستثمر وقته فيما ينفعه هو شريك حقيقي في بناء الوطن. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير والارتقاء يبدأان من الإنسان نفسه، والشباب هم أكثر فئة قدرة على حمل مشعل التجديد والابتكار. إن الربط بين ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب يحمل رسالة عميقة، فالأجداد قدموا التضحيات من أجل الحرية والاستقلال، وأبناء اليوم مدعوون إلى صيانة هذه المكتسبات والارتقاء بها. فإذا كان جيل المقاومة قد حمل راية الكفاح، فإن جيل اليوم مدعو إلى حمل راية العلم والمعرفة والابتكار والعمل. ومن هنا تتحول الوطنية من شعور داخلي إلى سلوك عملي، فنحافظ على المدرسة والمسجد والطريق والمرافق العامة، ونحترم القانون ونتعاون مع الآخرين، ونحرص على أمن مجتمعنا واستقراره. ولا يمكن أن نتحدث عن الشباب والمستقبل دون أن نتحدث عن الأسرة، فالأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الطفل معنى الحب والاحترام والمسؤولية. وإذا أردنا شبابا يحملون مشاعل البناء، فعلينا أن نربيهم منذ الصغر على الصدق والأمانة وحب الخير واحترام الوطن وتقدير تضحيات الأجداد. فالشباب ليسوا مجرد أرقام في المجتمع، بل هم صناع المستقبل، وعليهم تعول الأمم في استمرار مسيرة التنمية والازدهار. أيها الشباب، إن وطنكم يحتاج إلى علمكم وإلى أخلاقكم وإلى إبداعكم وإلى طموحاتكم، فلا تجعلوا أوقاتكم تضيع فيما لا ينفع، ولا تسمحوا لليأس أن يسكن نفوسكم، بل اجعلوا من طموحاتكم مشاريع، ومن علمكم عملا، ومن قدراتكم خدمة لوطنكم. واعلموا أيها الشباب أن الوطن لا ينتظر منكم الكلام فقط، بل ينتظر منكم العمل والإخلاص والمسؤولية. مستمعي الأفاضل، إن ثورة الملك والشعب تذكرة لنا بأن الوحدة والتلاحم والتضحية قيم تصنع قوة الأوطان، وإن عيد الشباب يذكرنا بأن المستقبل أمانة في أيدي الأجيال الجديدة، فبين أمجاد الماضي وطموحات المستقبل تستمر مسيرة الوطن، وتبقى المسؤولية مشتركة بين الجميع، أسرا وشبابا مربين ومؤسسات، من أجل مغرب آمن متماسك مزدهر ومعتز بثوابته وهويته. نسأل الله عز وجل أن يحفظ وطننا المغرب، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، وأن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يكعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاه نخلوا الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاه نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يشرشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

طول المدى. وشكون لنا من غير الكون إلى صعب الأيام، وشكون لقينا جنبنا فوقات الشدة.

0: محمد
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: برشا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: محمد ما كان صاحبك هاي
2: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
3: ايوا انت شنو درتي؟
2: وفي النظريه ديال كاش غندير انا؟ راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه. أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37

0: 71 88 88 ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: في رياض الأدب الحسن. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عهدنا بالمدرسة الحسانية عندما كانت لها عطاءات مختلفة. وقد بلغت المدرسة الحسانية أوجها في منتصف القرن العشرين أو في بدايته بعبارة أصح، فكانت هي المدرسة النموذجية الثانية التي استطاعت الصمود أمام جميع التيارات نظرا لكثرة روادها وكثرة الذين صدروا منها أو من معينها. أخذت المدرسة الحسانية طريقها فشقتها على أحسن وجه، واستطاعت أن تترك نقطا بيضاء كل نقطة تعبر عن مدرسة معينة. ولكن التمركز الحقيقي للمدارس الحسانية تمركز في جهات معينة، وكانت لجهتنا في المناطق الجنوبية المغربية اليد الطولى. فنجد مثلا مدرسة لا محمد لأحمد مرحبة، إذا كانت هذه العبارة صادقة، وهو شاعر تيرسة بالحسانية. نجد كذلك الشيخ محمد المامون رضي الله عنه، نجد كذلك الشيخ محمد المامي رضي الله عنه، نجد كذلك أبناء الدخيل، نجد كذلك أكثر وأكثر. وما زلنا أيها الإخوة في طور جمع ولم شتات هذه المدرسة للاستفادة من مداركها العلمية. فلم تقتصر المدرسة الحسانية فقط على الغزل أو النسيب كما يتصورها البعض، فهي تطرقت إلى المسائل بجميع أشكالها انطلاقا من التوحيد، مرورا بالفقه، ومرورا كذلك بالنحو، ثم بعد ذلك بالحكم. وبما أننا أيها الإخوة في شهر ربيع النبوي، سيكون لقائي بكم اليوم في حلقة من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون لي إن شاء الله تعالى تطرق إلى المدارس الأخرى.
2: أقرأت شواسي للمسجد راح أخلاد من

العشيد وفلع بصمر المنفق ودور ذاك من رايحات المساعدة قطع

يقول أحد المداحين في هذه القصيدة الحسانية، والمقام هنا مقام مريميدة: عليه صلي الباري بعداد زبد البحاري، صلوا بقد الطواري وعلى الليث الهمام، وعلى العبد المختار من كل قوم كرامي. محمود خص بالجودة، خصلات عنه مرفودة، تراد خيل المترودة، فنهار لكريه الحامي، حلال عقدة معقودة، فجوه تسدو اللطامي، هديت باسم الإله وحمدت رب الأنام، محمود صلاة الله وعليه مع السلام. في مقام آخر نستمع إلى أحد الشعراء وهو يقول: اللي فيه الشكر يسواه، واللي فات المولى علاه، واسمه مقرون معاه تراه في العرش السامي مكتوبين، واللي فات الله اصطفاه وتخير له في الوالدين، واللي خص الله برؤياه ليلة الإسراء ذاكبين، عما كيف وحد بعلاه، واللي صلاه المرسلين ليلة الإسراء فكفاه، من هو سيد الكنين محمد بن عبد الله الرسول الصادق الأمين، اللي معجزاته والله ما تحصيهم لدى مجين، اللي ربه ما قطع صاه، اللي شفيع المذنبين يشوف القدام ووقفاه، اللي جاته الأشجار منين نداها والضب النداها، تكلم الوامن وامن من كيف انداروا يا من بالله حذاه، أمن بالله في ذاك الحين، وعنز الوحش اللي جاته تدفاه معجزة، والذيب اللي بين عينين الناس تراعي جاه معجزة، شهدوا له الاثنين وانشقاق القمر ضرماه، من المعجزات الزينين داخل بينك ما معفاه، ورتلة بنيها المتين رمشة عين أليه معاه أبو بكر زاني اثنين. والقصيدة تستمر إلى أن تصل إلى نوع من التوسل. الآن نتطرق إلى نوع آخر من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يتناول الشاعر في قصيدته نوعا من التوسل أو الاستسقاء، وهذا هو ما يسمى عندنا باستدرار الغيث عندما يكون المحل في السنة. يقول أحد الشعراء: يلي ملاهي ماكي قل وخلقك فاصل فيه مسيكين، أملى ساحل منه والتل، وأملى قبله والشرق لين دار اللي كان مجمل، واللي فتراني أودمتين، وتخف العودة ومقاي، والتاني جايت واني جاي لفغود الناب ملوكاي، ولوكاي خفوا الاثنين، واعطي زاد انت يا العطايل، نعرف من معطاك الزين، الين يعلي بص الصاي السيل يزبد بلساني، واللي ما يحضر في اللي جاي يعود يعشي خالفتين، ويعودوا المكافح واخواي الجوية فيهم شهرين. يلي ملاهي ماكي قل وخلقك فاصل فيهم سيكين، أملى ساحل منه والتل، وأملى قبله والشرق لين دار اللي كان مجمل، واللي فتراني عود متين، وتنزل بركة للحيوان، تملى المساقة والقدحان، تملى كرش الجيعان تبان، عاد تزلق فيه بشيشين، كثر المحاضر في الفرقان، وساوي في الصلاح أهل الدين، وأعطي للشرفة يا منان ولجميع المسلمين، بركة سيد تركة عدنان، بو فم أزرق بو مشي هجين، بو قف زينب وصيقان، كيف الزبرجد واللوجين، حارق ضرب جنود الشيطان، فمنين ونوثر كل خزين، جاوه عرب الحجاز عنان، واحد مجتمعين وفلفين، وتقابل كل الفريقان، وداروا فمه للدين الدين، وبقى وغفافير الكتان في الشمس يحوص ضو العين، وجبات الخيل ألوان ألوان تحت شبال عرب من فقعين، عادوا يتفلوا الشجعان بالسيوف اليمانيين، وقدف الهند الهند ونان بليس على الحراميين، وخلط وخلاط الفرسان دم الخيل ولا دميين، سدات الغبرة في الدخان، وقيمتنا الله جدا دين، وكثر قولانا والفلان والشيلة يا الفلانيين، صدوا قوم عبادة لوثان، الحشمانين الذميين، قذا قذا واحد قرسان، واللي متكي بطل كرعين، واللي مصدوف على المسلان بالحرب والله بالسكين، واللي فوق الرق سفلان دمه، واللي مطروحينين شبع منهم فم العقبان، من الكروش ومن المصارين نحقر فم راي، اللي كان مناصي محمد لمين الغليظ الصح حق اللي بان، غلظ وما فات بلاغ عامين، هو هو سند اللفان، هو هو غيث المسكين، هو هو دقداق امدان الكفار المجوسيين، هو هو تورة سليمان، تعطينا ثبات وامين، صلى الله عليه الرحمن، أعداد الموتى والحيين، وقد أعداد حروف القرآن، وقد أعداد أمطار السنين. هذه القصيدة اللي هذه هي
تتضمن بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية أو اللهجة الحسانية بعبارة أصح، وهي الفغود والناب ولكاي. هذه الأمور لهذه هي سأتطرق لها إن شاء الله تعالى بالشرح والتحليل. الفغود هي المعزة التي فيها لبن قليل، الناب يعني بازل الإبل الذي وصل سن 25 أو أكثر، الوكاي هو يسموه في الشرع بشرار الغنم، وهو التيس الذي لا ينزو يعني غيار نقوله احنا بالحساني، ونكافح يقولوها بالحسانية لفام الأودية يعني هذا اللي مجاري المياه، والجوية المكان الذي يستقر فيه الماء ويسمى عندنا بالحسانية بالملزم. يعني فيها بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية، وحقيقة يوجد في الشعر الحساني قاموس يمكن أن تستنطق معه لغة يمكن القول بأنها بادت أو هلكت، مع أنها ما زالت تتعاطى أو محفوظة في ذاكرة الشعر الحساني. الآن نصل إلى قصيدة أخرى من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصيدة تمثل وقعة بدر الكبرى، لأن أغلبية الذين نوموا في الشعر الحساني كانوا فطاحلة علم وفقه. يقول واحد في هذا الموضوع يقول سمع

البشير أخبار العير ونهض شور وبذلت ميات من قول البادة والشهير زاد وبذلت طعش الميات ركب ضمضم قريش الذير وقت جاه نهضت ومشات وركب بندير معدن قير لاوي لعمايم شاشيات الكناين ومحازم الحرير بيهم الشهر للفتنات بيض دراع وكيف الجير داير للدرقة والبيضات وسياف وكضا والغندير تضاوف شد الظلمات راكب فوق نواوير الخيل حمر ودهم وبيض الحاحات يشوفون الحركة من ميل بصقعهم ورثمهم زينات الهلب تفرفر بتعنكير والرقبة قوصة كبار نبات يتغوغى من قرض الطافيل معروفة من زين الردات نشادة فاغو الطويل منهم وذنيهم مصموكات وإحساس المزمر في النفير من خبطة كر وسنينات ينحر تسعة والهجير وينحر عشرة في نينبات ومردهم ذاك الخنزير أبو جهل مسيئات حتى حنظلة خنزير برب ما هو عالم فات فيهم وتيبة ورجيل فيهم يغير لهم شزاد فيهم أتبت فيهم حصينة الطفيل والطفيل قليع الهزمات قالوا قمانوا بيهذلي وتمعير ملوك الكلمات مكنت فكتاف وفم مستحيل قريش إلى بدر الدنات قبل ما هات طوال الميل الصحابة فمت ولات قال النبي عن ذاك دليل وقدم لين نصلي ركعات فيهم عمر مثل قليل إلا اللي في دبب في الحياة فيهم أثمان ذي النورين يعز طفل في القبيلات وأعطاهم نمنات وثنتين فيهم فات وذاك اللي فات فيهم الأنصار الدقين مشايين دموع الحرات فيهم علي ما كبير كرم الله وجهه فات جابوا المال وله قليل لغيود الجابوا مسميات فيهم الأنصار الدقينين مشايين دموع الحرات وقبل ما فات طوال الميل جاءوا ملوك السماوات فيهم جبريل وميكائيل اسماء إسرافيل في قرضة ميات ما تسمع كون حلال حليل ويلو ماتوا هذا مفات ما تسمع يكون التكبير والمعركة مفات صحاته الضربة حساسه فوق الجير اللي بأعمال الفرقيعات عرفت قريش إن التأثير العظمى للواحد في الذات غير أشبه فيها قاع قبيل كان التابت واستهدات

0: نختم بوصية لأحد من رواد المدرسة الحسنية، يقول فيها: نسبق باسم العالي الأكبر وبطاها صلى الله عليه، نسبق ورذاك ندور عابد الرحمن نوصيه، لصايب النظم توثر وإلى ذا كان نبيغي. أسمع حذرك من الادخار، وش قال المعاش في لغار، ووثق باللي فيد القهار، والخلق زهد باللي فيديه، والدنيا هذه رد أخبار، جولي شرد وما تبغيه. حذرك من شي وعيد ونار، خوفك من معيار تواسيه، وابقى عن قومك في المصدار، إياك اللي وارد تسقيه، واسبقهم للوقت المختار، والمسجد عود انت راعيه، ولعدت معاهم خطار، لكلف عود انت متوليه، لوكيل إلى عاد وكبار، لوخذت أصغر منهم حوشيه، وابقى بالدرس وبالتكرار، والجاهل ما هو شي يخزيه، يحشم في المجالس الكبار، يبقى فمي خطط بيدي، وفي وجه الوالد لا تكشار، واسمه صريحة لا تسميه في الشرب، أزله في الخيار، واللي شوروا عنك جولي، واللي عاد معاكم لا تمرار، المرار على العبد ادفو بيه. وبهذه الوصية أنهي معكم حلقة اليوم، وإلى أن يحين لقائي بكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: في رياضي الأدب الحسن.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

فعلى مركوزتها فوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

قدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الدخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح، ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
4: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
3: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله، وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
5: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
3: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمة كبيرة، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح، بحال الأشخاص اللي تم عزلهم من مسؤولية انتدابية بحكم نهائي، أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة. الهدف هو أن المنافسة الانتخابية تكون بين أشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
4: شنو هما الإجراءات المديرة باش نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
3: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، بحال محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة ديال أحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

يا ليته ولست له بكفء بشركما بخيركم.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة.

0: مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: نورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة.

سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أرنا الخير خيرا وارزقنا اتباعه، وأرنا الشر شرا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا يا رب برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي الكرام، تأتي هذه الحلقة في إطار الاحتفاء بذكرى ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة للتذكير بسيرته وسنته عليه السلام، باعتبارها أحد الأمرين اللذين ما إن حافظنا عليهما وامتثلنا للهدي والهدى الذي جاء فيهما لن نحيد ولن نضل الطريق المفضي إلى رضا الله تعالى، لقوله عليه السلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقوله كذلك: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بني سعد، حيث كانت العادة عند الحضريين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر، ولتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع، واسترضع لهم امرأة من بني سعد ابن أبي بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله ابن الحارث، وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاع عبد الله بن الحارث، وأنسة بنت الحارث، وحذافة أو جذامة بنت الحارث، وهي الشيماء لقب غلب على اسمها، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث كذلك بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمه حمزة ابن عبد المطلب مستردعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية. رأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب، ونتركها تروي ذلك مفصلا. قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد ابن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهبا لم تبقي لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء ومعنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة

بصاحبي، والله إني لأكره أن أرجع من بين سواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أن آخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روى، وشرب معه أخوه حتى روى، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا هي حافل، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلتنا. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا، صاحبي بمعنى زوجها: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا، وركبت أنا أتاني، وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقن لي: يا ابنة ابن أبي ذؤيب، ويحك، اربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم، بمعنى لأولئك الرعاة الذين يستأجرونهم لرعي الأغنام: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، أي حليمة السعدية، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. قالت: فقدمنا به على أمه، ونحن أحرص على مكثه فينا، لما كنا نرى من بركته عليه السلام. فكلمنا أمه، وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ، فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. الآن أيها الإخوة الكرام، كذلك سوف نتحدث بعجالة عن رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، ولقائه ببحيرة الراهب، حيث لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة، قيل وشهرين وعشرة أيام، ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، حتى وصل إلى بصرة، وهي معدودة من الشام وقصبة لحوران، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان. وكان في هذا البلد راهب يعرف ببحيرة، واسمه فيما يقال جرجيس. فلما نزل الركب خرج إليهم،
وكان عادة

0: لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أبو طالب وأشياخ قريش: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أسرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة، وسأل أبا بكر أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من الروم واليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. فاللهم احشرنا في زمرته، وارزقنا شفاعته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

الأزهار.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، معول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤول.

0: لي لا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كيف تعرفوا جميع، مع حلول فصل الصيف كتجدد صلة مغاربة العالم ببلادهم ووطنهم المملكة المغربية، وأيضا كتجدد معها واحد دينامية خاصة لعملية مرحبا بكل ما تحمله من أجواء استقبال ولقاء وعودة إلى الجذور. طبعا الناس كتكون محشة أهاليها وحبابها وأرضها ومناطقها وكل ربوع المملكة، وإلا كانت هذه العملية الوطنية الكبرى كتجسد في العمق عناية المغرب بأفراد جاليته المقيمة بالخارج، فإن تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتسير قضاء مصالحهم في هذه الفترة اللي كي يفوتوها في المغرب، ومواكبة أيضا مشاريعهم وطموحاتهم الاستثمارية والعقارية تشكل بدورها واحد الوجه أساسي من أوجه هذا الاهتمام والعناية، اللي أصلا هي عناية ملكية سامية في أساسها. في هذا السياق مستمعتنا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، كتنخرط المصالح المعنية في حملات واسعة للاستقبال والتوجيه والمواكبة من خلال شبابيك خاصة ورواقات استقبال وأيام مفتوحة وخلايا ديال المداومة والاستشارة، طبعا بهدف الإنصات لنبض والاستماع لانشغالات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأيضا تبسيط المصادر ومساعدتهم على فهم أشنهي الإجراءات اللي كترتبط بالتعمير والسكن والاستثمار. فهذا اللقاء مستمعين الكرام اللي انسلطوا الضوء إن شاء الله وربنا على هذه المبادرات والخدمات، ولهين تعرفوا عن قرب على طبيعة المواكبة اللي كتقدمها المصالح

0: شاء الله. وبنفس الحرارة كنحيي سي محمد أهل عبد القادر بصفته رئيس مصلحة الشؤون القانونية مكلف بالتواصل بالوكالة الحضرية داخل وادي الدهب. سي محمد مرحبا بك.
1: شكرا لإذاعة الداخلة على الاستضافة في هذا البرنامج، البرنامج الرائد عن قرب.
0: صحيح. إذا طيب، بداية ندور منك سي محمد العالم، إلى سمحتي تحدث المستمعين عن شنو هي الإجراءات اللي تم اتخاذها على مستوى قطاعكم لاستقبال مغاربة العالم. أكيد فيه برنامج أو مذكرة وزارية في هذا الموضوع.
2: شكرا. يجب أن يعلم المواطنين الكرام وكذلك المستمعين عبر هذه الإذاعة التي تقدم برامج يعني اجتماعية وبرامج كذلك متعددة في جميع المجالات، وهذا فيما يخص البرنامج يخص المغاربة المقيمين بالخارج. بطبيعة الحال على صعيد الوزارة، سواء على الصعيد المركزي أو على الصعيد اللامركز يعني على الصعيد الجهوي، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وهي إجراءات تقريبا تكون كل سنة، يعني من خلال الإجراءات التالية: إحداث خلايا استقبال أو آلية الشباك الوحيد، توفير فضاء استقبال مناسبة بأماكن العمل لهذه الفئة، تيسير أولوج أفراد الجالية المغربية إلى المعطيات التعميرية يعني عبر المواقع يعني عبر الوسائط الرقمية، ضمان مواكبة خاصة للملفات ذات الطابع سواء التعميري أو كذلك الاستثمار أو السكنة، إحداث نقاط ارتكاز هنا على مستوى الوكالة الحضرية بصفتها هي التي تنظمها بتنسيق مع المديريات الجهوية للإسكان والمفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير وكذلك شركة العمرة. بالتالي على أن هذه هي الإجراءات التي دأبت الوزارة عليها منذ سنوات، ودائما نحن نطور هذه الإجراءات يعني لكي نواكب التطور الحاصل فيما يخص عملية مرحبا التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعني عناية مهمة، نظرا لما لهذه الفئة من دور مهم في التنمية على الصعيد كل جهة وعلى صعيد الوطن ككل.
0: طيب سي محمد أهل عبد القادر، على مستوى الوكالة الحضرية داخل وادي دهب، وانت ما شاء الله عليك رئيس مصلحة الشؤون القانونية مكلف بالتواصل، أشني أهم الإجراءات اللي تم اتخذتها الوكالة الحضرية كأنها تستقبل مغاربة العالم؟
1: بداية لابد من التأكيد على أن مغاربة العالم يشكلون فيها عزيزة من مواطنينا وشريك أساسي في الدينامية التنموية اللي تشهدها بلادنا. وبالنسبة لجهة الداخلة وادي الذهب، فإن الاهتمام بهذه الفئة يكتسي أهمية خاصة بالنظر لما تعرفه الجهة من تحولات عمرانية واستثمارات ومشاريع تنموية، وما يجعل مواكبة مغاربة العالم تسهيل ولوجهم للخدمات وأيضا المعلومات المرتبطة خاصة بالتعمير والبناء من الجوانب اللي خاصة اللي تحرص عليها الوكالة الحضرية. وفي هذا الإطار وتمشيا مع السؤال طرحته، الوكالة الحضرية دابت كل سنة على أنها تتاخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لاستقبال هذه الفئة العزيزة، تماشيا طبعا كما قال السيد المدير مع التوجيهات السامية صاحب الجلالة، وأيضا مع الدورية الوزارية لوزارة وزيرة إعداد التراب والتعمير وإسكان سياسة المدينة. تتمثل هذه الإجراءات والتدابير أولا في احتضان تخصيص فضاء خاص لهذه الفئة داخل مؤسسة الوكالة الحضرية، فيها بعض المنشورات، فيها بعض بالتعريف بأهم ما تقوم به الوكالة الحضرية بالوثائق التخطيط إلى غيرها، أيضا وضع رهن إشارة شباك وحيد بهذا بقر الوكالة الحضرية طيلة فصل الصيف، أيضا تنظيم مداومة خارج أوقات العمل الرسمية وأيضا في أيام السبت. والوكالة الحضرية حدثت أيضا خلية مداومة مشاركة فيها جميع موظفي الوكالة الحضرية طيلة فصل الصيف. هذا الأساس من نوع لأنه دراسة قضاياهم ومطالبهم وتقديم معلومات تعميرية. أيضا الوكالة الحضرية وضعت رهن إشارة مغاربة العالم رقم خاص من أجل الاستفسار ومن أجل التواصل، وأيضا عندهم الحق على أن

0: اطلاع من خلال موقع الوكالة الحضرية www.audakhla.ma. هذه هي عدة إجراءات لتدابير
1: قانونية. بالنسبة لهذه العملية سي محمد فيها أطراف أخرى كتنسق
0: طبعاً الوزارة، وزارة الإسكان والتعمير، وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمدة سنتين عملت على أن يكون تنسيق بين كافة المتداخلين على مستوى جهة الدخلة والذهب، المتداخلين في القطاع، مديرية إسكان وسياسة المدينة، أيضا المفتشية الجهوية إعداد التراب، أيضا وكالة، أيضا شركة التعمير، شركة العمران، وأيضا الوكالة الحضرية. الهدف الأساسي والمركز الجهوي للاستثمار، الهدف الأساسي على أنه هذه المكونات ككل هي بينها قواسم مشتركة يمكن تقدمها لمغاربة العالم، على اعتبار على أنه مغاربة العالم الهدف الأساسي هو أنهم عندهم مجموعة من الخدمات تخص الاستثمار، تخص التعمير، تخص البناء، وفي هذه المؤسسات صحيح. ككل هي تجمع، وبالتالي
1: القطاعات
0: الأساسية ومهمة بالنسبة لهذه الفئة بالأساس.
1: سي محمد، العالم أكيد تحدثنا عن الإجراءات اللي تم اتخاذها على مستوى المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة اللي أنت مديرها الجهوي، ندور منك إلى سمحتشني الخدمات اللي كتقدم من طرفكم لهذا الفئة اللي هما مغاربة العالم.
2: شكرا. أولا بالنسبة للمديرية الجهوية للإسكان ومن خلالها يعني الوزارة ككل تقدم العديد من البرامج ومن كذلك المشاريع لهذه الفئة، وبطبيعة الحال هذه المشاريع تهم المواطنين المقيمين بالخارج وكذلك المغاربة داخل الوطن، ومن أهمها أننا نكون دائما نعلمهم بالبرامج التي يعني تنجزها الوزارة فيما يخص السكن. مثلا هناك برنامج دعم السكن، نحن نحاول أن نشرح لهذه الفئة يعني مزايا هذا البرامج، وكذلك يكون هناك تواصل حتى مع المواطن حتى لو كان خارج الوطن من أجل إعلامه بكل المستجدات فيما يتعلق بهذا يعني ببرنامج دعم السكن الذي سيمتد من سنة 2024 حتى 2028، وهو بطبيعة الحال يعني له مزايا. مثلا إذا كان الشقة التي سيشتريها قيمتها مثلا 300,000 درهم، ستكون هناك مثلا ميزة أنه سيأخذ 10 ملايين من طرف الدولة، وإذا كانت أكثر من 30 مليون سنتيم فإنه سيأخذ مثلا 7 ملايين. هذه مزايا، وكذلك نطلعهم على الجديد فيما يخص دائما بالمجال السكني. بالنسبة للمديرية الجهوية والمديريات الجهوية على الصعيد الجهوي، يعني على أن نحن الخدمات التي نقدمها للمواطن العادي يمكن حتى كذلك أن نقدمها للمواطن الذي هو من ساكنة الداخلة فيما يخص بالوثائق التي تهمنا نحن، ونحن نحاول أن نسرع له مثلا الشواهد التي نصدرها نحن، فنحاول ما أمكن أن نكون يعني نمارس نوع من يعني الديمقراطية الخاصة بهم هم بالمواطنين نظرا
1: يكون تكافل
2: فرص. نعم تكافل فرص
1: مع تشجيع، لأن هادو كيجيو هما غير مرة
2: نعم نحن كذلك ناخذ حد ذلك حيز الزمني يعني وهذا في حد ذاته مهم بالنسبة لهذه الفئة، وعامل كذلك عامل البعد عن الوطن، وهذه يعني نحن منفتحين ودائما نكون نمارس نوع من التيسير بالنسبة لهذه الفئة خصوصا فيما يخص الوثائق وكذلك الاستشارات.
1: أكيد. طيب سي محمد هلا عبد القادر، بالنسبة للوكالة الحضرية الداخلة وادي دناب، شنو هي الخدمات اللي كتقدم لهاد الفئة ديال المواطنين؟
0: لا بد من الإشارة أولا على أنه الوكالة الحضرية تعتمد التحول الرقمي كآلية لتحديث الإدارة وتسهيل ولوج المواطنين والمستثمرين إلى خدمتها، وطبعا هذه فرصة على
1: أن تدخل في ذيك رقمنة الإدارة،
0: وهذا هو الأساس، لأنه الهدف شنو؟ احنا اليوم نتكلم عن فئة هي في خارج الوطن، ونتكلم عن فئة ندور نقربوا لها الخدمات. صحيح. كيف يمكن نقربوا الخدمات؟ هذه فرصة على أنه هذا التحول الرقمي هو ساهم سواء قاع بالمواطنين بصفة عامة ولكن بهذه الفئة بصفة خاصة لتقريب الخدمات
1: لأنها محتاجة أكثر.
0: بالتالي الوكالة الحضرية دخلت تتقدم مجموعة من الخدمات في إطار

0: ما يسمى بالتدبير المادي للملفات. هذه الخدمات لأنه هاي الخدمات بينها مثلا يمكن نذكره نعم. على أنه الوكالة الحضرية عندها مكتب ضبط رقمي بيرو دوردر ديجيتال، يمكن من من من فرنسا، من من إسبانيا، من بلجيكا، يمكن هذه الفئة تقدم تدع وثائقها في هذا
1: تقريب
0: الخدمات. لكن أيضا أنت تقدم، كنت قدمتها مثلا في شهر سابق الصيف، ولكن منين تجي تجبر راسك وثائقك قدامك، تجبر راسك أمورك وطلباتك ومقترحاتك اللي قدمت في شهرك قابل. لأنه إحنا الأساس شنو؟ الأساس على أنه هذو الناس عندهم وقت ضيق،
1: تمام،
0: هما طبعا الحنين إلى الوطن، الحنين إلى العائلة، ولكن أيضا يضروا يقضوا حوائج.
1: وهذا هو
0: الأساس، لأنه إحنا من يعدل شباك واحد معدلينه لهذه الفئة. ثانيا نفتحوا لهم، ننظموا لهم أبواب مفتوحة، نحاول أن نقدم لهم خدمات. باش نسترسل لك في مجموعة من الخدمات، منها مذكرة المعلومات التعميرية إينوت، يعني يمكن أي مرتفق من هذا من هذه الفئة
1: فكرة على العروض
0: يجي لأنه اليوم الوكالة الحضرية تقوم بالتخطيط والتخطيط في مجال التعمير، وتقوم أيضا لأنه عندها تدخل في اختصاصها طلبات رخص البناء، لأنه ياسر من المرتفقين هم عندهم مجموعة من المشاريع البناء يبنوا يكلفوا مثلا، ولكن أيضا يدور يتابعوا عن طريق الوكالة. اليوم فم اعتماد منصة رقمية تسمى رخص، يمكن لك بالتنسيق مع المهندس وتنسيق مع الإدارة تطالع على ملفاتك. أيضا
1: دخل في التبسيط،
0: وهذا تبسيط المساطر. أيضا الوكالة الحضرية عندها ما يسمى بالدراسة القبلية للملفات، وهذا في إطار التبسيط، لأنه هذه الفئة أنت سابق يمكن وراه، يمكن هذا كامل قلنا عنه يعدل، يمكن يعدل عن بعد دراسة الملفات. أنا ندور نعدل مثلا دور نبني، دور نشري، دور كذا، مجموعة من المعلومات يمكن تطلبها والوكالة الحضرية تساعدك فيها. اليوم نتكلم عن داخل بصفة عامة كجهة كتخطيط المرتفق، والله مغاربة العالم يدور يسول يدور يستثمروا، الوكالة الحضرية هي الجهة مثلا المخولة لها في جانب التخطيط جانب التعميري، لأنها تعطي المعلومة الصحيحة الدقيقة لهذه الفئة دون تشويه،
1: اللي كتكون رسمية
0: وتكون جهة رسمية. ومن هذه القنوات اللي ذكرت يمكن ندخل فيها. وبالتالي احنا كوكالة الحضرية ايضا على انه من بين ايضا الخدمات وفرت سواء وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان، على انه اي مواطن واي مرتفق وخاصة مغاربة العالم يطالعوا على وثائق التعمير، يطلقوا على وثائق التعمير انطلاقا من بوابة اسمها www.tamir.m. بالتالي هذاك أي جهة مثلا الداخلة بتبغي تعرف وثائق التعمير لها، لأنه احنا مين نتكلم على وثائق التعمير، فهم تصميم تهيئة، فهم مخططات توجيهية، فهم إلى غيرها. هذه المخططات شنو الأساسي منها؟ لأنه تعطيك الفكرة على المشروع اللي تقد تعدل فماتية ما، وبالتالي تعطيك حتى الرؤيه المستقبليه على مدى بعيد. وبالتالي الوكاله الحضريه هي وسيط لتوصيل هذه المعلومه، ايضا وسيط لتقديم هذه الخدمه، الا على انه فرصه نتكلموا ربما في ختام هذا البرنامج نوجهوا مجموعه من
1: مرتبط بكره. بغيت سي محمد قبل لانني حنا واصلين للختام، الى ما عدت عندك شيء اضافه هنا، نبغيك بالنسبه للمركز الجهوي للاستثمار واخا ما هو قطاع ديالك، الى كان ممكن من باب اننا نشر المعلومه وتعميمها على المستمعين، اشنو دوره هو في هذا العمل؟
0: قلنا على انه هو حقيقه احنا مجموعه من القطاعات المتدخله في المساهمه والمساعده لتقديم الخدمات للمهاجرين المغاربه والله مغاربه العالم، لانهم هم فئه مساهمه في الاستثمار والداخله كما قلنا سابقا،
1: الاستثمار
0: وفي الدينامو ودافع عندهم مجموعه من
1: هم حتى هم على مقاطعتك في جل الخطب الملكيه دائما تتم الاشاده والتنويه بوطنيتهم، انهم سفراءنا
0: هم اولا وجه الدوله في الخارج،
1: صحيح سفراء،
0: ايضا نقل الرسالة الصحيحة من الواقع اللي هو فيه اليوم تشهد الدينامية اللي تشهدها الدخل والذهب. لكن بالمقابل أيضا هم يقدروا يوجدوا نفوسهم لأنه في يوم من الأيام له يرجعوا أيضا هم مساهمين في العملة الصعبة. بالتالي اليوم المتدخلين كما قلنا سابقا في المقدمة من مكونات الوزارة وأيضا المركز الجهوي للاستثمار، لأنه اليوم وكان المركز الجهوي للاستثمار احتفل باليوم العاشر من
1: أغسطس اليوم الوطني
0: وحنا كنا نشارك فيه. نعم. وقدم أيضا أسبوع الاستثمار، لأنه المركز الجهوي للاستثمار هي الجهة المخول لها تقديم المساعدة وتبسيطها، وأيضا نقول تقبض بيد المهاجر إلى بر الأمان في مجال الاستثمار وتقديم مساعداته فيه، وهذا طبعا بتعاون مع كافة المتدخلين من وزارة إعداد التراب والتعمير وسياسة المدينة.
1: طيب سي محمد العلمي، لعدت في كلمة نختم بها هذا الحوار أظن مهم راه قدمته قبل.
2: شكرا للسيد مقدم البرنامج. طبيعة الحال يعني نحن دائما هذه الفئة العزيزة على نقول كل المغاربة نظرا لما تقدمه سواء في التنمية وسواء كذلك نظرا لمساهماتها حتى الدبلوماسية. بالتالي على أنه نقول نحن يعني بالنسبة للمديرية الجاية والإسكان وكذلك الوكالة الحضرية وكذلك المفتشة وكذلك العمران، نحن منفتحون على كل يعني ما تريده هذه الفئة سواء أثناء إقامتهم في الوطن وحتى كذلك بعد رجوعهم، يعني لكي نكون نحن يعني نكون آلية للتسهيل وآلية للتبسيط. خصوصا سأزيد على ما قاله السيد محمد ممثل وكالة الحضرية أنه المواطن في الخارج نحن نريد منه أن مثلا إذا أراد شراء بقعة أو كذا كذا نحن نوجهه للمكان الصحيح الذي يشتري منه. أنتم تعرفون تقع مجموعة من المشاكل لهذه الفئة سواء داخل الجهة نحن مثلا نحاول أن نوجههم إلى الطريق الصح كيف يشتريها وكيف يعني يسأل عن تلك البقعة سواء هل هي موجودة أم غير موجودة، ولكي لا تكون هناك
1: خدمات مهمة جدا
2: لكي لا يكون هناك لبس خصوصا لهذه الفئة. وطبيعة الحال شكرا.
1: وأظن هذه عملية مهمة سي محمد، إلا عاد في شي كلمة نختموا بها ما سخيناش بالحديث معكم.
0: في الختام شكرا على الإضافة، لكن هناك رسالة على أنه أيضا اليوم إلا عاد عند فئة من مغاربة العالم مهمة، اليوم عندنا الحاجة أيضا لتكون هذه الفئة مؤطرة، لأنه إحنا اليوم في جهة الدخل ود الذهب ما نجبر جمعيات ممثلة في مغاربة العالم، ولكن نجمع أفراد. وأنا هون موجه الرسالة إلى كافة مغاربة العالم باش يعد الجمعيات خاصة
1: وحتى مؤسسات العمل
0: باش يعود حتى باش حتى لأنه الفردانية تدخل فيها، قالوا الناس إحنا نقول شيء تدخل فيها الرياح كما قال السي محمد، على أنه الهدف شنو من المهاجرين هم يدوروا يستثمروا في ترابهم، يدوروا يشروا، يدوروا يستثمروا، يدوروا يديروا مشاريع كبرى، ولكن من تعود قنوات مؤطرة بجمعيات إلى غيرها مع المؤسسات يكون فم ضمانة أكثر لا للمهاجر ولا حتى للمؤسسة اللي أنت بدل ما تعود أفراد. ولكن هذا لا يمنع على أنه الإدارات، وهذا في النهاية نقول على أنه الوكالة الحضرية هي فاتحة أبوابها، لأنه إحنا مزلنا في الصيف فاتحة أبوابها لهذه الفئة، ومرحبا بهم بالوكالة الحضرية من أجل توضيح كل لبس في جاء ما يتعلق بالتعمير والبناء ومشاريع التخطيط بجهة الدخلة وهد الذهب. شكرا.
1: إذن هكذا مستمعتنا مستمعين الأعزاء الكرام كانوا وصلوا وإياكم الختام هذا اللقاء المهم جدا واللي اعطانا توضيحات وإضاءات كتهم هذه العملية، والحمد لله أن العناية التي ينشدها صاحب الجلال الذي ما فتئ يعتني بهذه الفئة راه تترجم من خلال ما سمعتوا من ضيفي الكريمين. هذا اللقاء اللي حاولنا من خلاله نقتربوا من جانب مهم من جوانب هذه العناية بمغاربة العالم، وطبعا لكي تمثل أساسا في تقريب الإدارة من أفراد الجالية والاستماع لانتظاراتهم وتوجيههم ومواكبة المشاريع اللي هما مقبلين عليها. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام كل الشكر والتقدير لضيفينا الكريمين على ما قدماه من توضيحات شافية ضافية ومعطيات كافية، وطبعا الشكر موصول لكل القائمين على مثل هذه المبادرات اللي عندها طابع

0: وطني أساسا، واللي كتجعل من عملية مرحبة اللي كيرعاها سيدنا الله ينصره محطة التواصل والثقة وخدمة الوطن والمواطن. إذن إلى لقاء قادم مستمعاتنا مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتنا، ونقول لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، دمتم دائما أوفياء لوطنكم، قريبين منه مهما بعدت بيننا وبينكم المسافات. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح، ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
3: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
2: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو، وكيختار الناس اللي غادي يمثلو في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
4: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
2: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح، بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي، أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة. الهدف هو أن المنافسة الانتخابية تكون بين أشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
3: أشنو هما الإجراءات المديورة باش نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
2: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، بحال محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة ديال أحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل، وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا لغده.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

لعبة الوريد. بس هو انا لا مسس.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
6: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
5: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
7: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
5: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
6: شنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
5: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار.

0: اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلاد.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعايدة عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: لعمري يا أبا عمرو، ما وعظت بها إلا لأمر يشغل قلبك.
1: وهل يشغل قلبه إلا ذكر الله والجهاد في سبيله والدعوة لكلمته؟
0: بل وراء الكلمات عظات حرص عليها قلبه فكشف عنها لسانه.
1: يا رجل اتق الله وخذ وعظه لنفسك.
0: إن صدق حدسي هذا لتعلمن عما قريب بأنها عظة لأمر خطير.
1: ماذا؟
0: بغير ماذا يا هذا؟ ألا ترى الإمام خارجا يكاد يهرول في المسير؟
1: حقا يا أخي، ترى ماذا وراءك يا إمام؟
0: وراءه رجل ناوله رسالة وأشار له فخرج وراءه على عجل.
1: يا لجاجك يا هذا، أليس الرجل الذي خرج معه واصل ابن جميل؟
0: صحن، إنهما عائدان، ولعمري قد تغير وجه الإمام.
2: أيها الناس، ألا أدلكم على خير مما وعظت به؟ ألا فاذكروا قوله تعالى في خاتمة سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ألا أيها الناس، من حرص منكم على الدنيا ولم يتق الله خسر الدنيا والآخرة، ومن حرص منكم على تقوى الله وجاهد في سبيله كسب الدنيا والآخرة. لا تكلف نفس إلا وسعها، وإنكم أعرضتم عن إعانة الخليفة أبي جعفر المنصور على الروم فأتاكم الروم، وإنهم لعدوكم

0: وأرضكم وثغوركم، فمن شاء تبعني في المرابطة، ومن تراجع فإنما حسابه على الله. الله أكبر، الله أكبر. فكبروا ولا تكسروا، ولا تتصايحوا فتفشلوا، والقوا عدوكم في صمت حتى تستمكنوا منه فتنالوا. وإني آمركم بما أبتدئ به، وأنا فيه أولكم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: من الطارق؟
1: رسول من قبل أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور.
0: مرحبا بك، تفضل تفضل وادخل.
2: جئتك يا إمام برسالة من أمير المؤمنين، هي لك.
3: من أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين إلى الإمام أبي عمرو عبد الرحمن الأوزاعي، أما بعد، فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك ما جعل الله لرعيته قبلك في عنقه، فاكتب إليه بما رأيت فيه المصلحة، والسلام عليك. أما بعد، فعليك يا أمير المؤمنين بتقوى الله عز وجل وتواضع يرفعك الله تعالى يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق، واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزيد حق الله تعالى عليك إلا وجوبا، والسلام عليكم.

0: أنت الرسول الذي جاء برد الرسالة؟
1: نعم، أصلح الله أمير المؤمنين.
0: كيف وجدت أبا عمرو؟
1: على خير حال من التقى والورع والعلم والزهد، أكثر أيامه صائما وكل ليلة قائما أو مرابطا.
0: أحسنت. وكيف حال القوم هناك؟
1: غلبوا الروم على قراهم وأسروا كثيرا.
0: علمت بذلك وكفى. هل أبلغت الأمير أرسلان بن مالك بتوصيتي؟
1: نعم يا أمير المؤمنين، وقد أمرني أن أبلغ أمير المؤمنين جزيل شكره وكبير امتنانه، وإنه ليعظم الإمام ويكبره، حتى إنه قام بنفسه فزار الإمام في داره وحمل معه العطاء الذي أمرت به يا أمير المؤمنين.
0: حسنا، وهل خرجت في عودك من عند الأمير أرسلان؟
1: بل خرجت من عند الإمام، فقد أبى إلا أن يضيفني ثلاثا، فما رأيت أكرم منه ضيافة أو زكاة أو صدقة أو برا بأهله.
0: عجبا، إنك لا تتحدث عنه كأنك قد صرت له تابعا.
1: أطال الله بقاء أمير المؤمنين، إنما أصف ما رأيت وما أحسست به ولا أقول ما سمعت.
0: أحسن ما قلت، إنك صدقت. فكيف تركت الإمام؟
1: كان يستعد للخروج إلى الحج، فما اهتم إلا بأيسر الزاد له ولأهله، وإن استكثر الرجال الرحال. أما شغله وشغل أهله يا أمير المؤمنين فكان التلبية والدعاء.
0: أحسنت يا هذا، اذهب إلى خازني فلك عنده عطاء، ثم انصرف لشأنك.

0: افسحوا للشيخ.
1: من هذا الشيخ الذي يركب البعير والإمام الثوري يأخذ بزمام البعير على كتفه والإمام مالك يسوقه؟

0: له:
1: ويك يا مفضل ابن مهلهل، إنه الإمام الأوزاعي،
0: فقيه الشام، العالم الإمام.
1: نعم، أفسحوا للشيخ، أفسحوا للشيخ،
0: استحلفتكم بالله

0: وفقنا الله إلى الخير. فأما المؤمن فهو الذي وقر إيمانه في القلب وصدقه عمله الصحيح. وفوق المؤمن الراسخون في العلم المسارعون في الخيرات المستبقون إليها، ويقول عز وجل فاستبقوا الخيرات، ويقول عز وجل وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهذا التفضيل من الله لا يكون منحة بغير جهاد. فهناك المسلم والمؤمن والمجتهد والمجاهد، أما المصطفون الأخيار من الأنبياء والرسل فهم فرع من شجرة آدم، خصه الله سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض، وبيت أغلق بابه بختام رسالة مصطفاه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خصوص لا نقاش فيه ولا رأي. أما بالنسبة لأمر سلوك المؤمن فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، فللمريض أن يفطر وللمسافر كذلك، تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده. ويقول صلى الله عليه وسلم حدث به أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله، أحمد الله إليك يا أبا حنيفة. فما يقول الإمام الأوزعي في صلاة الجمعة؟
2: الجمعة صلاة جماعة ككل صلاة جماعة، وإن اختلفت في مراسمها، وفضلها في الخطبة والاقتصار.
1: فما قول أبي حنيفة النعمان؟
0: إني أذهب إلى ما ذهب إليه أخي الإمام الأوزاعي، وأرى أن الجمعة من الجماعة، وإجماع الرأي عليه من المصلحة. فما ترون؟
3: أصاب أبو حنيفة النعمان فيما رجح به الأوزاعي.
2: يا ابن المبارك.
4: ماذا يا إمام؟
2: أهذا أبو حنيفة النعمان؟
4: نعم، لما؟
2: غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى، لقد كنت في خلط ظاهر. إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه.
4: انتظر يا سيد الإمام، فهو مقبل مع الجماعة لنذهب إلى دار مفضل ابن مهلهل.
0: أرجو ألا يكون الإمام الأوزاعي قد رأى في ابتداعا.
2: نعم، أنا قلتها عنك يا أبا حنيفة.
0: وأنا قلت للقوم لما رجعوا من عندك قد دسستموني عنده، فاستغفرت الله له.
2: أهكذا أوقعوا؟
0: بل لقد قلت بخروج السيف على الأمة. نعم، ولكن متى يكون ذلك؟ هذا ما أنكروه عليك مني.
2: قد سألتهم؟
0: أعلم، وقد ذكروا لي أنهم أنكروا عليك.
4: ها قد وصلنا إلى دار مفضل ابن مهلهل.
5: تفضلوا تفضلوا، مرحبا بكم في داركم إن شاء الله. تفضلوا عن يمين إن شاء الله.
6: عجبا، من هذا؟
5: أمير الحج، الأمير عبد الصمد بن علي الهاشمي.
6: الأمير؟
7: انتظر يا مفضل.
6: ماذا أيها الإمام الثوري؟
7: لا تفتح حتى أتوارى، فإني لا أريد أن أقابله.
6: لك هذا، تفضل.
7: دع الباب يا مفضل يفتحه الأوزاعي.
2: فاذهب يا ثوري ودع لي الباب يا مفضل.
6: من أنت أيها الشيخ؟

0: حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
3: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
5: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
7: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
8: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

بخمسة عرجنا بها الفضل للمتقدم. وصى بها عند العروج مؤكدا ففيها ينال

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة. فما للمسلمين سوى

الله حكما ولا مارادونا باب الله بابا وأن البر خير في حياة وأبقى